أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زد الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت.

إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا

كل لحظتنا بنعادنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا، ولعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهلنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي إلى سنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، فينا كل هول دون الجنة.

وسلم واجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين انجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والاخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا ليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسهر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطل أعظم المك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل

من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا

اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساد إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من البدرة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وسرك التوكل عليك حسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك استغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا، عملا صالحا في الإيمان واليقين، ملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتعبد، لا يشوفه تكبرا ولا عتوا ولا فساد، إنك سميعا قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا نحمده ولا نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر يا الله، بالأسماء ما وردت من الصين وما في الخير مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله، بالهادي توسلنا لذنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله علمه

الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القدب أجنان القلب الصدى للصادقين يا الله في الدين محي الدين حقا

هذه رام عبد فدرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق تراموس يا الكل بالراس سالك اسم الستر على القبائل والاخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلي قصودي يا الله ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سرقا واقصى مرادي رضاك دائم الحال يا الله يا ربي يا ربي اني اسالك العفو.

خفي قضني يا والي الله اشكو اليك وابقي من شومي ظلمي ويبقي وسوي فعلي وتركي وشاود القيل والقال يا الله حب الدنيا ذميمة من كل خير.

يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وكيدتني بالإكبال يا الله دس عندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات قربي يا الله دس عندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدات قربي فانظر غمي أنجال يا الله دس عندك ربي على مداوات وحل عقدات قربي فانظر يا غمي

عذر يا بن قسار يا فقره بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وعزم من شر أوبة لكل من هو قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال يا بالعلا وتعالي يا الله جودك وفضلك وبرك ارجى وبشرك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري

أعد وأغفر لنا ما تعلمه. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعان. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. آتنا يا ربنا في ذي والأخرى وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية. دائم واصل ما فسر وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان. فانظر بالعيون الراحمان وامنن الله بالقبول أعمالنا والدعوان. ندخل ما طه وآله في الصفوف ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولان. ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولان ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر وللقارين هم والقاريان ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وافق أمة أحمد وادي واصل للنيان عليه صلى الله وسلم النذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب أدى النعم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدار كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل صنعي حليما لا يعجل صلي يا رب.

ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك التي لا تنام، اقرفنا بكنفك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، لدى خلقه رضا نفسه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

بالعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء

قصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خير

سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن كان على بينة من ربه كمزين سوء أعماله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير ياسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ونار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك المؤمن المؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لن نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبينهم هدى الشيطان وسول لهم وأملي لهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سيطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم تبعوا ما استطاع الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا أعمالهم. الله أكبر. اللهم لك الحمد أخشى لك سميع بصر سمع الله لمن حمده إلى السماوات. الله أكبر. وبك أمنت لك سمسيت. الله أكبر. الله أكبر.

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفيكم تبخلوا يخرج أضغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

يذل من وليت وليعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم عافنا واغفر بنا وانصرنا ورجعنا والمسلمين ومكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمر والضي والأسقام شدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم صنهم ودولهم ورعهم وأهلهم ورمجدهم وفقنا أمرهم بتحب وترضى وطبنا بهم بما يجري في القضاء وسر صعب تزل عنا عنهم جرى الطاغين والباغين والظالمين والمفسدين والمفسدين العين والزعلين عاجلا بعيد.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم السلام عليك السلام عليك السلام رحينا ربنا بسلام صلى الله عليه وسلم دارك دار السلام إذا بارك تربنا دار الجلال الكرام اللهم لا مانع لما تريد وما تريد وما تريد وما تريد وما تريد وما تريد على ذكرك وشكرك وشكرك وشكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

نحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: ولا بتنا ولا حشا برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: على مرتب
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه الفاتحة.
1: الذين آمنوا
0: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كل يكمل قراءة الجزء الذي بيده حتى تكمل عدد المصاحف التي تقرأ والختمات التي تقرأ في المجلس. ونبدأ بعد قراءة القرآن في بعض الأذكار والوهبة، لكن من لم يكمل الجزء يكمل الجزء، لا يشارك في الأذكار حتى يكمل الجزء الذي بيده. اقرأوا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنكم الجزء الذي في يده. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر مسائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لأن لم ينتهي لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
4: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا

0: هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا المغيرات صبحا فآثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد وأنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم وإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر.
4: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: السلام والعفو والعافية. الله أكبر.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر.
2: أعوذ بالله.

0: عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس

0: أولئك هم المفلحون.
1: صلوا عليهم برسولهم دجنا من عمكم قل أحبون من أفضل سيد جميل الله منفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشيخنا وارحم معلمينا والدينا والحاضرين وجميع المسلمين اللهم مغفرتك
2: واسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا
1: اللهم مغفرتك
2: واسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا
1: اللهم مغفرتك
2: واسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا
1: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا
2: علمنا ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا علمنا ونستغفرك لما لا نعلمه
1: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا علمنا ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود
2: يا حي يا قيوم يا الله
1: ادعو الله الحمد لله رب العالمين
2: اللهم صل وسلم
1: ذكر يفعل

0: وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امداد كلماته سبحان الله وبحمده
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد وبحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

0: إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا
0: عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه
1: في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك
0: ومداد كلماتك
1: تقبل اللهم من فضلك وجودك وكرمك ووفقنا له من الخير وما وفقنا من القرآن العظيم وما صلينا على حبيبك الكريم وما سبحناك وبحمدك وما سبحنا من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر وما تعبدناك به وما وفقت وجميع وفقتهم الخير ووصول مضاعف إلى نهاية في كل لمحه لحظه النفس الى حضره حبيبك المختار سيدنا محمد من وزم كل من اولاد سائر البيت وصحابته الاكرمين من القاسم عبد الله الطيب طيب زينا بقي الموز فاطمة زهرة الحسن الحسين الحسن زينب بهم بهم علي بيت طالب جدتي مخدم جدتي مع ابن ابي عبد الله بن عبد المطلب نعم الاخوان الحمد على عباس ابي طالب وصفي عاتق ابن عبد المطلب بن عبد وزاجنا ابي بكر عمر عثمان وعلي وزاداتنا سيداتنا أمهات المؤمنين وزاداتنا أهل بيعة العقبة البدلة البدلة والصحابة الأكرمين والوزيدنا الإمام حي الله وسيدنا القدام محمد بن أبي بكر عبد الرحمن محمد السقاف عن ابن عبد الرحمن بن عبد المزين سلطان بن عبد الله بن بكر العدروس بن زين الإمام زين عبد الله بن عبد الرحمن بن شاب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شاب بكر بن سامة بن عبد الرحمن بن زين بن حسين بن عبد أخوانه وزيد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله أخوانه محمد الرحيم محمد بن حسين وعبد الله العدوس بن حسين محمد بن حسين وجمال حسين بن عبد الله وخصوصهم بن عبد الله حسين بن بكر وصولهم وفيهم قربهم مدتهم وسيدنا الإمام أبي عبد محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد بن شيخ بكر بن سالم وما شايخ وتلامذته وأسلام نصيبنا والديه وقرابته وجيرانه وإخوانه وأولاده وذريهم وأهل قربهم ومدتهم وشيخ في دين الله اسمه عبد الله بن عمرو الشاطي أبينا زم العيد عبد محمد بن عبيد وسيدنا الأبي أيوم شوف بن حمزة بن عيوز والمفريم ورجال دار المصطفى وحراسة البيت بن نوزي وراح والدينا ود الحاطين خاصة ود حكم أمهات المحيم والدين عامة وبهم عليك تولنا والمسلمين وانظر لينا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واشفع بلا عنا وعن المؤمنين وحول الأحوال لحسينا أحزنا وسر أرواحهم بما تؤتيهم وتتفضل بهم تزيدهم من إفضالك ونوالك وبما تجعل أيديهم من فرج للأمة وكشف للغمة وجلاء للظلمة بعض الخيرات والبركات في أولادهم وأحفادهم وصبغاتهم وتلامذتهم وجميع المتعلقين بهم وأهل مودتهم وتدارك الأمة في المشارق والمغارب وادفع عنا عنهم جميع المصائب واختم لكل منا بكم الحسنى وتعرض عنا في خير لطف وعافية نبي الله
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صلِّ وسلِّم في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل. اللهم صلِّ وسلِّم بجميع الصلوات كلها على ما في علم الله.

0: الحبيب محمد الهدار ماذا عساه أن يقول؟ فالحبيب محمد رحمه الله بحر لا ساحل له، وقد وصفه أقرانه ومشائخه أمثال سيدي الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل رحمه الله، حيث قال: أشهد لله بأن سيدي محمد، أعني به الهدار، قد صار الإمام المقتدى، يدعو إلى الحق بأمر ربه مؤيدا، لو عممت خصاله ألفا لصاروا سعدا، ولا أزكي بعده على الإله أحدا. وكذلك ذكره في القصيدة الأخرى التي أثبت فيها إسناده حين ذكر الإمام عبد الله بن عمر الشاطري، قال: ولنا اتصال بالإمام الشاطري، والشاطري خليفة الأجداد، لكنني لم أجتزده لكنني لم أستجزه لهيبة ملكت علي مشاعري وفؤادي، فالشيخ كان مجللا بمهابة هي حلة التقوى على الأفراد، فصحبت وارث سره من قد غدا مثلا له بالسير بالمرصاد، أعني محمد بن عبد الله هدارا بصدق الوعد والإعاد، من لم يخف الله لومة لائم راجت تجارته بغير كساد. فهذا الحبيب إبراهيم بن عقيل على سعة علمه وعلى سعة معرفته يثني على الحبيب محمد الهدار، فماذا عسى من بعده أن يقول؟ وتكلم الشيخ محمد الحريري رحمه الله في حول من الأحوال في البيضاء، قال: ماذا عساي أن أقول في من كان وصفه بالنهار يدعو الخلق إلى الله، وبالليل يدعو الله للخلق. ولكن نذكر مواقف في حياة الحبيب محمد الهدار من عدة جوانب. مثلا في جانب الدعوة إلى الله، سمعنا من سيدي الحبيب عمر الكثير عن همة الحبيب محمد الهدار في الدعوة إلى الله، وكان رحمه الله حريصا على الدعوة إلى الله متشبعا بها، بل تحقق بحقيقة قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فباع نفسه وماله ووقته وجوده لله سبحانه وتعالى. لم يعول لا على مرض ولا على قل ولا على صحة ولا على شيء، فكان كثير الدعوة إلى الله، ما قدر أن يوصل إلى مكان إلا وصل إليه وبلغه، وأي شيء يخدم الدعوة يقوم به، حتى أنه حين أتى إلى تريم هو الذي أدخل مكبرات الصوت هذه إلى تريم حرصا منه على مشايخه وتبليغ الصوت إلى أكبر أو إلى أبعد مكان حتى يستفيد الناس وتعم الدعوة إلى الله. ومع هذا كان على جانب من الزهد في الدنيا، لم يلتفت إلى الدنيا ولم يعر لها بالا. فإذا تتبع الشخص حياة الحبيب محمد الهدار الشخصية في حياته اليومية وفي مسكنه، يسكن في بيوت بسيطة، سواء في البيضاء البيت القديم الذي اسمه فرحان، وإن كان في مكة في هذه الشقة اللي هدمت قبل أيام، وفي المدينة لا زالت بيته وشقته إلى الآن غرفة. وهو رحمه الله في حياته الشخصية أو في حقه الشخصي ليس له غرفة خاصة، غرفة نوم أو غرفة أو نحوها، لا، وإنما هي محضرته التي يقع فيها، يكون فيها دروسه وتكون فيها جلساته ومطالعته وأكله، وإن أغلبه النوم انقلب على شقه الأيمن ونام. وكان في أوقاته وفي جلساته متابعا للسنة، فلا يجلس إلا مستقبل القبلة، مجالسه كلها مستقبل القبلة، حتى يقول والدي، قال: حين أدخله المستشفى في العناية المركزة، سرير العناية كان موجه إلى غير القبلة، أمرهم بأن ينقلوه بأجهزته وأسلاكه حتى يستقبل القبلة، حرصا منه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. جلساته كلها مستقبل القبلة، إلا شيء لاحظته وهو في المدينة المنورة، غرفته أو مكانه الذي في المدينة المنورة يقع من جهة باب المواجهة الشريفة هي الأمام، فإذا استقبل القبلة كان مستدبرا القبر الشريف، فكان في المدينة مجلسه مستقبل القبر الشريف ومستدبر القبلة، إلا في هذا المكان قال أدبا مع صاحب الحضرة النبوية صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة قبلة الكون. وأما الجوانب الأخرى فزهده، فإذا تكلم المتكلم عن زهد الحبيب محمد الهدار فتسمع عن قصص السابقين تراها في الحبيب محمد الهدار. أذكر موقف ذكرته لي إحدى عماتي حفظها الله، قالت: في يوم من الأيام خرج والدي بعد الفجر بعد المدرسة، خرج إلى جهة عزة، كأنها كانت مشكلة أو نحوها، خرج للإصلاح وتأخر هناك. قالت فأتى عمي صالح، الحي صالح هدار، أخو الحي محمد هدار، قال بقليل خصار، لا قليل لحمه، قال شوفي محمد أخوي خرج إلى عزة وشوفي يمشي على أقدامه وتحت الشمس، بيرجع الظهر وقدوا خلاص ما استطبح ولا شيء، فعملي له هذا قليل مرق وغدا أول ما يدخل يفرح. فعلا أتى الحي محمد هدار وقد بلغ به الجوع مبلغ، فدخل سأل البيت هل عندنا شيء، قالت نعم، من هنا هذا؟ قالت جابه عمي صالح. قال ما شاء الله، جزاه الله خير، كرمها الله، إذا قد جهز هاتي. أول ما تجهز وهي فرحانة قالت بأدخل على أبوي بأفرحه في شيء. قالت دخلت على والدي مغطى في طسته، بعرفها هي، وأنا قالت منتظر الدعاء من والدي، وثانيا منتظر ما يبقى من الطعام بعد غدا هنا، وفرحانة. قالت فإذا أخذها ورفعه قال شلوا فلانة، شوفوها محتاجة ولها من اللحم عدة أيام، قال عطوها إياه. قالت تقول له طيب يا أبوي شوية، فقال لا لا كله أعطيه هذا الحرمة وشلي لها. قالت وانت؟ قال هاتوا لنا أي شيء، هاتوا لنا كسرة ولا شيء. قالت في هذا الموقف يعني احترت، قالت أنا عني عن نفسي أبغى أول شيء دعوة من والدي، ثاني حاجة أبغى أقل شيء هو رحمة به وشفقة به، وإذا به آثر هذه الحرمة المسكينة على نفسه. قالت له، قالت شوفها خلاص تغدد، قال لا شله لها. هذا الشيء الثاني، يقول والدي حفظه الله قال مرة من المرات أتاه الشيخ عبد الله بخش إلى مكة في بيته في مكة، وزار الحي محمد هدار ويمكن أعطاه هدية أو شيء. فحين خرج الحي محمد يقول والدي قال هل شافوه الجيران الشيخ عبد الله لما دخل؟ قال نعم شافوه العيال. قال هيا خذ هذا المبلغ الذي جابه، قال وزع عليهم كامل 250. قال يا ولدي بس شوف في حاجة هناك في البيضة وفي غيرها. قال لا الهدية مشتركة. قال ايه منها؟ قال لهم شافوه وعرفوا انه جاء، انا خلاص اعطوهم. فكانت هكذا اخلاقه، مؤثر لغيره على نفسه، بل كان حتى يقترض بعض الاحيان المال لينفقه على الشرائف في عزة وغيرها. فاقترض مرة من المرات مال، وكان متعود ان بعض التجار في رمضان ياتي بزكاه ويخلص منها ويقسمها على الشرائف في عزه. فقدر الله هذا الشخص توفى، فاتوا بعدها اولاده، اولاده كانوا على منهج مخالف، فقال يكلم بعض المشايخ، قال كلم اولاد فلان والدهم كان يعطيها كذا وهكذا من بلغ الزكاه ونوزعها في ان كان لهم رغبه. وحثه قال انتبه شوف شرائف هناك وبيدعين لك، بتحصل فرح وفرح من سيدنا فاطمه الزهراء. ذهب الشخص هذا إلى عند أولاد المنتقل هذا فرفضوا، قالوا لا الزكاة احنا قد نعطيها. فدخل هذا الشخص وهو يهم ويفكر كيف سيكون موقف الحي محمد هدار، لما شاف حرصه دخل عنده هكذا متلعثم متردد كيف يقول، قال ها ايش قالوا؟ قال رفضوا، الجماعة رفضوا، ما تكلم ولا سأل. عند الله مغانم كثيرة، قال ها، قال عند الله مغانم كثيرة، سبحان الله، يسر الله شخص آخر أتى بنفس المبلغ وتيسرت الأمور، لا التفت إلى هذا ولا شيء. فهذا جانب من جانب زهده. أما جانب في الدعوة إلى الله فهذا حدث ولا حرج، كم سمعنا من قصص وكم سمعنا من حكايات يستغرب فيها الشخص. أولا إذا تكلمنا عن طلب في تريم أو دراسة في تريم، حين أتى إلى تريم وأخذ من تريم ونهل من معين الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ومشايخ تريم، وأتى وقت الرجوع إلى البيضاء لم يرحل من تريم وإنما رحل بتريم، فحين أسس الرباط نقل تراتيب تريم كلها إلى الرباط. أي شيء في تريم يكون حضرة أو مولد أو مجمع أو شيء في تريم أو في حضرموت عامة نقلها إلى الرباط، فتراتيب الرباط كلها مربوطة في تريم. بل كان يقول لأولاده في مراسلاته قال احرصوا على ترتيب أوقاتكم ولن تحرصوا إلا بجلوسكم في الرباط، وكان يحثهم على الرباط، الله الله في الرباط. هذا في بداية الوقت، لكن في آخر أيامه قال لهم، قال الرباط ما هو أربعة جدران بنيناه وحوطناه وتجلسوا فيه، لا، قال الرباط كل واحد منكم رباط، أين ما كنت فأنت في الرباط، الرباط رسالة، الرباط تراتيب، الرباط دعوة إلى الله، فأين ما كنت فأنت في الرباط، مثل الرباط. وهذه الكلمة سمعتها من سيدي الحي عمر حفظه الله، قبل يومين تودعوا منه بعض الطلاب فقال لهم هل ترحلون عن دار المصطفى أو ترحلوا بدار المصطفى؟ فحين سمعت هذه الكلمة تذكرت موقف الحي محمد الهدار حين رحل بتريم ولم يرحل عن تريم، ومع هذا شديد الارتباط بتريم. إذا علم أن أحد من أولاده أو أقاربه في تريم يفرح. والدي قال زرت تريم أنا والحي عمر بعد الوحدة، قال فاتصلت بوالدي من الاتصالات بابشره أني في تريم، قال قلت لي سيدي شو نفتن، قال نعم بشرونا بذلك، ويا بختكم في تريم، ويا بختكم مجالس تريم، والله الله في مجالس تريم، الله الله في التراتيب تريم وتراتيب السلف والأدب في تريم. هكذا كانت نظرته. أما في الحرمين الشريفين، كنا قبل أيام هناك في الحرمين، في كلمني أحد الأشخاص قال دخلت على الحي محمد الهدار في هذا المجلس وسلمت عليه وهو يقرأ، قال أول ما نظر لي قال الله الله في الحرم، الله الله في الروضة، لا تخلوا الأجانب يشلوا عليكم، أخذوه الباكستان والبنغال وعيالنا يدوروا لهم شغل، انتبه أكثر جلستك في الحرم. هكذا كان ديدنه، وهكذا كانت وصيته، وهكذا كان كلامه في قصائده في رسائله في أموره كلها، يتكلم عن الدعوة إلى الله وعن عدم الالتفات بالدنيا، بل أنه قال لأحد أولاده في مراسلاته قال ما أريدكم توظفوا عند أحد، أريدكم توظفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفة النبي أي شيء؟ وظيفة النبي الدعوة إلى الله. قال حبيب علي حبشي لا شيء يسر قلب النبي ويدخل السرور إلى قلبه مثل الدعوة إلى الله، وأقرب طريق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. بل أنه في كلمة تكلمها الحبيب محمد الهدار قال أن الدعوة إلى الله في هذا الوقت صارت فرض عين على كل ذكر وأنثى مسلم. واستشهد قال أن الفقهاء قالوا أن الجهاد يصير واجب شرعي إذا هجم العدو إلى بلاد المسلمين. قالوا الآن العدو غزانا إلى ديارنا وإلى بيوتنا، قالوا ما هو أتى يأخذ الأرض والمال، لا أتى يأخذ ما هو أغلى من ذلك، أتى يأخذ الدين. قال فالدعوة إلى الله الآن فرض عين، صارت فرض عين على كل مسلم ومسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بالانتساب إلى هذا الحبيب، وكما أسمعنا ذكر هذا الحبيب، وكما أسمعنا شمائله، أن يجعلنا له قرة عين، وأن يوفقنا لما وفقه، وأن يهب لنا ما وهب له، فإن جود الله واسع والساقي باقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.
1: اللهم
0: صل
1: وسلم عليه وعلى آله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة ما قدر على الكلام في مجلس سيد الحبيب، ولا قدر على الكلام بشكل عام، وإنما امتثال أمر لسيد الحبيب. مما سمعناه من صفات سيد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار تعلقه وهيامه، وجعلت قرة عينه في الصلاة، فكان في صلاته يتلذذ بها أشد تلذذ، وكان يتعلق في صلاته تعلقا كبيرا، حتى كان أنه في الأسفار قال بعضهم كنا قال الناس تسافر وتقصر الصلاة تخفف الصلاة في السفر، لكن الحين محمد هذا العادة يزيدها ويضاعفها في السفر، يعمل على الأقوال وعلى المذاهب. ولكن نحن نذكر صفات الحبيب محمد الهدار، ونذكر هذه الشمائل وتتكرر علينا في كل حولية نفس الشمائل، وقد تزداد بعضها ولكنها نافعة، قد ربما تدخل إلى قلب، وقد ربما بسببها إن شاء الله بسبب تكرارها يتصير إن شاء الله فائدتها في السماع، ويتنور بها القلب ويتعمل بها الجوارح في خير وعافية. ومما سمعته أيضا من والدي قبل أيام في درسه وذكره الحي محمد الهدار، وحثه على اغتنام الأنفاس واغتنام الأوقات في موضوع من مواضع الدرس، واستشهد بالحبيب محمد الهدار وأنه مثال كبير في حفظه لأوقاته وفي دوام ذكره لله عز وجل. قال حتى أنه في مرة من المرات لما سافر مع الحبيب محمد الهدار إلى بعض الأماكن للدعوة إلى الله في باكستان أو غيرها، فكان يرسل الحبيب محمد يأتي له بشيء أو يذهب يعني مع ترتيب الحبيب محمد، فكثرة الناس وكأنه في وقت الظلام هكذا ما يشوف أو ما يقدر يميز، فقال كنت أعرف والدي أهدأ وأعرف في مكانه بحنين، لما أسمع الحنين حنين الذكر وحنين ذكر الله، فقال كنت أميزه وأعرف مكانه بهذا الصفة. فنسأل الله أن يحلينا بأخلاق هذا الحبيب، وأن يرزقنا كمال المتابعة، وكما شرفنا بنا بشرف الانتساب إليه طينيا، وإن شاء الله يشرفنا ربي إن شاء الله بيحققنا بهذا الانتساب ويجعلنا قرة عين له، ولا يريه منا إلا ما يسر في خير وعافيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والعفو منكم.
3: الحمد لله شكرا، الحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينظر إلينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جاء في الخبر أنه لا يشكر الله من لا يشكر من أجر الله الخير على يديه، ونرى من هذا الحبيب هذا الأمر، والتفاني في هذا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمة الله تغشاه. ونسأل الله أن يعيد علينا من بركاته وأسراره. أيها الأحباب، من أقوى خطوات الشيطان أنه يصرف العباد عن الشكر. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يقل ولا تجد أكثرهم عابدين أو متصدقين أو صائمين أو غير ذلك. الشيطان يدعو إلى التنكر وإلى شهود النفس وإلى غير ذلك، فيصرف العباد عن معاني الشكر وعن حقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى، ويتجلى معنى الشكر في الارتباط برسول الله وبورثة رسول الله وبمن أجر الله الخير على أيديهم. الشكر لله سبحانه وتعالى هو المطلوب وهو الأساس، ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين له في كل وقت، لا ننفك عن الشكر لله طرفة عين. لا تشهد من الشاكرين لله إلا الأدب، إلا الصدق، إلا الإخلاص، إلا الأمانة، إلا النفع، إلا المحبة، إلا الرحمة، إلا الشفقة، لأنهم لم يشهدوا أنفسهم، لم يشهدوا أنفسهم، وإنما يشهد الذي وفقهم، الذي هداهم، الذي أجرى الخير على أيديهم، الذي حرك أعضاءهم لفعل هذه الطاعة أو للقيام بهذا العمل أو للقيام بهذا الخير. ولذلك الشاكرين لا تشهد منهم إلا الأدب، بخلاف الذين يشهدون أنفسهم ويروا أن لأنفسهم حقوق. هؤلاء لم يشهدوا الله. من الذي خلقك؟ من الذي كونك؟ من الذي أنشأك؟ من الذي هداك لهذا الأمر؟ فاشكر. ولذا الشاكرين من شكر إلى شكر ومن شكر إلى شكر، لا ينفكوا عن شكر الله طرفة عين، بل يشكروا الذي وفقهم للشكر، فلا ترى منهم إلا الترقي في الشكر لله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وما هي الزيادة التي ينبغي المؤمن أن يطمع فيها؟ بل ما هي الزيادة التي أمر الله نبيه أن يسألها وأن يطلبها؟ وهذه من أهم أهداف الحبيب محمد الهدار. قال: وقل رب زدني علما. لم يقل وقل رب زدني مالا أو أتباعا أو جاها أو ما إلى ذلك، وإنما علما. العلم العلم لا يرفع الإنسان إلى العلم. لا تصلح البلاد إلا بالعلم، لا يصلح العباد إلا بالعلم، لا تصلح الدنيا إلا بالعلم. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. هكذا جاءنا في الخبر عن رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولذا أغدو عالما أو متعلما أو كل يوم أغدو عالم في كل يوم، يجب أن يكون لك اتصال بالعلم وبميراث رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولا تكن الخامس فلتالك، لا تكن مبغض أو لا تكن منفر أو لا تكن غير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يوفقنا لحقيقة الشكر، وأن يجزي عنا هذا الحبيب خير الجزاء، وأن يعيد علينا من بركات هذا الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، ويجعل من هذه الحوليات ما فيه النصر والتمكين والهداية والرعاية وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوف المسلمين والهداية لنا ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والعظيم.
4: الحمد لله بالفضل العميم والجود العظيم المختص بأهل التكريم ومن صحبهم أحبهم ولازمهم على وصف الأدب والتعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. وإذا كان المرء على دين خليله وللجليس اكتساب من صفات من يجالس، فنحن مذ جلسنا في هذا المجلس وما سبقه من مجالس في ذكر هذا الإمام، فنحن جلساء له. كان سيدي الحبيب أحمد بن عمر بن سميط يقول: الكتاب نصف الملاقاة، الكتاب نصف الملاقاة. فمن طالع وصف القوم ونظر في شمائلهم وما كانوا عليه فهو مجالس لهم، فانظر بأي شيء تخرج من هذه المجالسة. لهذا لما خلا ابن المبارك رضي الله عنه خلوة غاب فيها عن أصحابه وأحبابه، فخرج عليهم ذات يوم فسألوه، قالوا له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقالوا له: وكيف ذاك؟ قال: إني إذا خلوت طالعت في سيرة رسول الله وما كان عليه، وطالعت في وصف أصحابه وما كانوا عليه مع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأنا مجالس لهم، فكيف تأتيني الوحشة؟ وهذا الإمام رضي الله عنه جمع الله فيه من أوصاف السابقين ما جمع، فكان حجة الله على أهل عصره وعلى من أتى بعدهم. ومطالعة سير المتأخرين، يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس، من أنفع ما يكون للمريدين في هذا الزمان الذي تقاعس فيه الناس عن سلوك هذه السبيل، عن السير في هذا المسلك. قال: مطالعة سير المتأخرين أنفع من مطالعة سير المتقدمين. السر أن الإنسان إذا طالع سير المتقدمين وما كانوا عليه من أوصاف حسنة وخلال حميدة، ربما حدثته نفسه بأن الزمان أعانهم والأسباب تهيأت لهم، فكان ذلك عذرا فيما بينه وبين نفسه عن التخلف عن سير القوم. أما هؤلاء المتأخرون فقد عاشوا في زمن أقرب إلى زماننا، وعاشوا في بيئة وفي محيط وفي ظرف أشبه بما عليه حالنا، فما حجتنا عند الله سبحانه وتعالى؟ ومن الصفات التي حل الله بها هذا الإمام، وهي من الأوصاف التي ينبغي أن يصححها طالب العلم أول طريقه في طلب العلم، تصفية القلب على جميع إخوانه المؤمنين. فكيف يكون طالب العلم طالب علم؟ وكيف يكون الداعي إلى الله داعيا إلى الله في قلبه شيء على إخوانه المؤمنين؟ لهذا وصف الرحمة، الإمام مالك بن أنس كان يحدث بحديث الأولية في قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا: لأن الرحمة من أوائل الأوصاف التي ينبغي أن يحلي بها طالب العلم نفسه. كان هذا الحبيب مثالا للرحمة للقريب وللبعيد، للمحب وللمبغض، للمقبل وللمعرض، للمؤمن بل وللكافر. شملت رحمته كل من حوله، شملت رحمته كل من يقع بصره عليه. من المواقف التي سمعتها من سيدي الوالد يرويها عن الحبيب شهاب الدين المشهور رحمه الله تعالى، قال الحبيب شهاب: كنا في المدينة مع الحبيب محمد الهدار، فدعي إلى مجلس وتكلم من تكلم في المجلس، ثم أشير على الحبيب محمد بالكلام، فلما ابتدأ بالكلام قام أحد الحاضرين في المجلس وأسكت الحبيب محمد الهدار. قال الحبيب شهاب: فداخلتني غيرة على حرمات الله، لأن هؤلاء الأولياء من حرمات الله سبحانه وتعالى، والله يغار على أوليائه. فنويت في نفسي أن أقاطع هذا الرجل سنة كاملة لله سبحانه وتعالى ولما كان منه من هذا الموقف المشين تجاه هذا الإمام الذي قام يذكر الناس. ف ما أن ينقضى أسبوع إلا ودعي الحبيب محمد الهدار إلى بيت ذلك الرجل. قال فكان أول الحاضرين. قال فتعجبت، فكان أول الحاضرين. قال أماتوا أنفسهم وأفنوا مراداتهم في مرادات الحق سبحانه وتعالى، فبرزت على جوارحهم هذه المظاهر من الرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يذكر في شأن رحمته أن بعض أهل البيضة وشاع عليه وتسبب بقتله من خلال هذه الوشاية، وصرف الله كيد الكائدين عن الحبيب محمد الهدار من سر قوله والله يعصمك من الناس وهؤلاء وراث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دارت الأيام، انتقل الرجل إلى جدة وتوفي هناك. فلما بلغ الحبيب محمد الهدار الخبر ما كان منه إلا أن توجه من مكة إلى جدة، فكان أول المعزين وسعى بكل ما يسره الله سبحانه وتعالى على يديه من الوسائل وبكل من يعرفهم من أرباب الجاه في تلك البلاد أن ينقل الرجل من جدة إلى مكة حتى يدفن فيها. فكان ذلك، فهذا حالهم في من وشاع عليهم حتى كادت الوشاية أن تودي بحياتهم، فكيف حالهم مع من أحب، فكيف حالهم مع من أقبل، فكيف حالهم على من حمل نفسه على السير بسيرهم وعلى التخلق بأخلاقهم وعلى التأدب بآدابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجامع وأن لا يصرفنا عنها إلا وقد ملأ الله قلوبنا بهذه المعاني من الرحمة، من التواضع، من الانكسار، من العبودية للحق سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العبودية المحضة والاستغناء عن الناس. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اجعل هذه المجالس وما يكون فيها وما يكون منا في مستقبل أعمارنا محض فرح وسرور إذا عرض على قلوبهم الطاهرة حتى يسر قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك ذلك، أنت ولي ذلك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وتقبله منا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه محمد إمام المهتدين وساقي كؤوس اليقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على مجالس التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى وقرع أبواب العطف المحمدي والحنان النبوي بتذكر قرة عيونه صلى الله عليه وسلم والصادقين في حمل مواريثه والخلص من أبنائه الذين حملوا راياته وحملوا أمانات إرثه الشريف بحقها وقاموا بحق البلاغ عنها نوابا عنه صلى الله عليه وسلم وناقلين صدى صوته الكريم عليه الصلاة والسلام إلى مسامع القلوب والأرواح والأسرار والأجساد حتى بلغت بهم دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها وكانوا أدوات استعملها الحق سبحانه وتعالى ليحقق بهم وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعده لحبيبه محمد بانتشار هذا الدين وبلوغه ما بلغ الليل والنهار. والذي تتذكر القلوب ذكراه رحمه الله تعالى، نحن في مظهر من مظاهر عناية الله به سبحانه وتعالى. ساد الله له إلى بلدة البيضاء جواهر من أهل البيت النبوي الطاهر، ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يكون حرمه محضنا لملء ذواتهم وأرواحهم وأسرارهم بأسرار المعرفة بالله عز وجل والحيازة لأنوار الإرث المحمدي، حتى انطلقت من ذلك رباط الميمون أشعة الهدى وأنوار الدلالة على الله تنتشر في شرق الأرض وغربها، حتى هي في ذلك رباط أن يمكث الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط أمتع الله الزمان به ما يقرب من ربع قرن، وما يسره الله من مكث سيد الوالد 10 سنوات ومكث الحبيب شهاب الدين بن عدي المشهور مدة من الزمن، الحبيب عدي الجفري حفظه الله تعالى، كذلك عدد الحبيب محمد بن عقيل الحامد حفظه الله، عدد ممن هم اليوم يقومون على أربطة ومعاهد وأماكن تعليم ونشاطات في الدعوة إلى الله تعالى في الوادي وخارج الوادي، اختارهم الله سبحانه وتعالى لاختار الله تلك البقعة لتكون منطلق لهذا الجهد العظيم وهذا النشاط الكبير. فكان الأمر فيما نحن فيه كما قال الحبيب عبد القادر الجيلاني بن سالم الخلد رحمه الله تعالى في أبياته التي أنشاها عند افتتاح هذا الصرح المبارك: ومن الهدار بعد الشاطر عمر جاء بغيث ماطر، لهما في نهجه قد خلف أشرقت أنوار دار المصطفى. وهي في الحقيقة أنوار المصطفى عليه الصلاة والسلام تبدو في هؤلاء الذوات الكمل، يعكسون نوره عليه الصلاة والسلام من ذواتهم إلى من يتصل بهم وإلى ما يتصل بهم، ثم بحسب استعداد ذلك المتصل بهم يلوح عليه أثر إدراك ذلك النور النبوي المنبثق من تلك الذوات المحمدية الطاهرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ووظيفة هذه المجالس وهذه الحوليات أن تبعث الهمم إلى إرث هؤلاء السادة الكرام، وأن تبعث الهمم إلى طلب ما تركوه من أمانات غالية ومن عهود كبيرة تركوا عليها من اتصل بهم، وما دلوه من حبال صلة بالحق عز وجل من خلال أذكارهم وأورادهم وتراتيبهم وطلابهم ليوصلوا من خلف بمن سلف، رغبة منهم في أن يلتحق بمرافقتهم من أذن الله تعالى له بذلك ممن لم تسبق له سابقة الشقاوة من الخلق. فينبغي أن نرعى لهذه الأمانات حقها، فهذه المجالس تذكرنا بهذه العهود، تذكرنا بشرف الحبيب الأعظم، تذكرنا بشرف الانتساب إليه، تذكرنا بشرف السند الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وربطنا به. فالحمد لله على ذلك التوفيق وعلى ذلك الفضل وعلى ذلك العطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم وأن يوالي إنعامه عليهم في من يليهم من أبنائهم وطلابهم والملتلقين عمن تلقى عنهم، ليكون ذلك تماما لنعمته سبحانه وتعالى عليهم، والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسك فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهمك المقربين، اللهم اغنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على تذاكر سير مثل هؤلاء الرجال، وكما سمعنا أنهم ناقلين لهذه الأنوار ولهذه الأخلاق النبوية إلى من تأهل وإلى من توجه، يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الفقير، أنا كنت متوجه في دراستي مع الأكاديمية، وصلت إلى ثالث إعدادي، فجيت من الحديدة مكثت فيها 6 سنوات عند أخي الكبير، فجيت للرباط وصافحت حليم من الهدار، قال من؟ قلت عبد الله سالم. قال من؟ قلت ابن أحمد شعوة. قال عجيب، أين أنت غايب ما نشوفك؟ قلت أنا في الحديدة أدرس. قال عجيب، حد يدرس في الحديدة والرباط عنده؟ قلت ما حد ما يكفلني يا سيدي. قال نحن نكفلك رحمه الله. قلت مرحبا، لكن أريد إذن من أخي. قال أنا أتصل فيه وأخذ الإذن لك وتبقى هنا عندنا في الرباط. فاتصل بأخي الكبير وقال نريد عبد الله يبقى عندنا. كان عندي أمل أنا أني أروح أواصل دراستي الأكاديمية، لكن سبحان الله من مجرد ما وقع بصره ونظره علي جاء كأنه عندي نوع من الزهد في هذه الدراسة، واقتنعت بالجلوس معه مع مواصلة الأكاديمية. مرت الأيام ونحن في الرباط يعني، وإذا بالحبيب محمد الهدار يقول لي قم مشرف. إيش مشرف؟ أنا ما أعرف إيش إشراف، ولا عمري أنا مسكت إشراف ولا ذا يعني في ذلك الفترة. فترتيب الرباط قال تتابع المدرسين، تابع الطلاب، تابع المطبخ، ذكر لي بعضها. فانطلقت فيها سبحان الله يعني من برعاية منه سيدي الحي محمد هدار. فمرت الأيام وتخرجت من الثانوية، بعدين وجدت ابن أخي تخرج أيضا كذلك الجامعة واصل ودرس سن طب الأسنان يعني شاهد فيها، تخرج فكان يشتغل في اليوم 8 ساعات حتى استطاع أن يبني بيت ويشتري سيارة ويتزوج، والتقينا والحمد لله فتح الله علي أنا في الرباط، وكذلك حصلت على سيارة وتمت الزواجة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبرعاية الحبيب محمد هدار هو الذي عقد لي. فالشاهد التقيت أنا وابن أخي هذا يقول، قال ما شاء الله من مجلس إلى مجلس ومن سفر إلى سفر ومن يعني راحة إلى راحة، وأنا كنت أنا وأنت زملاء وأنا قايم في اليوم 8 ساعات على قدمي، يلا جمعت ربع الذي جمعته أنت. فهذا يعني بإرشاداتهم وتوجيهاتهم وعنايتهم إذا قد يعني رعوا الواحد. فمرت الأيام وإذا بالحبيب محمد هدار يقول لي اسمع، ركعتين من صلاة الضحى أفضل من الذي يجمعها هذا لأهل الدنيا كلهم، حافظ عليها. فكانت وصاياه كإرشادات ولله الحمد يعني لازلنا في هذا الخير وفي هذا الفضل وفي هذه الرعاية منه، ولا تزال رعايتهم عن طريق الورثة. وفي أثناء هذه الفترة اجتمعنا كذلك بسيدي الحي عمر في الرباط نفسه، فكان هو أيضا المؤازر والمساعد. حتى أذكر مرة أني طلبوا مني أهل البيت أن أشتغل عمل إضافي حتى أوفر المصاريف، فجيت للحي عمر يعني لأنهم كلها الرعاية من طه صلى الله عليه وسلم، فجيت له وقلت له أهل البيت يطلبوا أن أتوسع في العمل، فقال لي خلاص إيش الذي العمل بتقوم فيه؟ قلت يمكن العمل يعني في البناء أو في غيرها، قال خلاص امكث هنا وقم بحفظ هذه المحفوظات وهذه يعني بعض التراتيب أعطانيها والأحاديث، وإذا بآخر الأسبوع قال كم الأجرة الذي تأخذها؟ قلنا في اليوم 100 تقريبا، قال يعني في الأسبوع كم؟ 500 ريال، وإذا بالحبيب يخرج 500 ريال. فرأيت أن هذه من مرتبه ومن ملكه الخاص، ما يريدنا أن نفارق الرباط بل نبقى يعني مع العلم ومع هذه الخدمة. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا جميعا. فكل من حضر في هذا المجمع وكل من سمع هذه السيرة لابد أن يكتبس من هذه الأنوار، وكما سمعنا من سيدي حامد الآن أنهم عندهم أسرار وعندهم أنوار يأخذها المتوجه إليهم ما هو المعرض. عندما نتوجه إليهم إن شاء الله تحصل لنا من الله سبحانه وتعالى النفحات والبركات والهدايات والرعايات. نسأل الله أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدنا إليه. أخذ الكلام عليه، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله الذي أسمعنا من هذه القصص وهذه الحكايات التي هي عبرة لمن اعتبر ودرس لمن ادكر واتعاظا لمن اتعظ. هؤلاء الرجال الذي نصبهم الله سبحانه وتعالى أعلاما لهذه الأمة، نائبين عن سيد الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يقول على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل لهم يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه دعوتي، هذه الطريق التي خلقني الله سبحانه وتعالى من أجلها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما بعثت معلما صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء هؤلاء الوراث الذين حملوا هذه الوراثة وهذا العلم وهذا السر وهذا النور وهذا المدد النبوي، تنقل من كابر إلى كابر ومن عالم إلى عالم إلى أن وصل إلى هؤلاء الشيوخ. يقول الحي عبد الرحمن بن مصطفى: عالم فاضل أبي ثم جدي، وهكذا نسبتي إلى المختار، وأنا أرجو أن أكون كأصولي، ذاك أقصى المنى من الغفار. والحبيب محمد ما شاء الله ما رفع الله قدره ولا رفع الله ذكره إلا باتصاله بهذا النور وبهذا السر وبهذا العلم الذي اتصل به عالم عن عالم، أخذ عن مشايخه وتلقى عن مشايخ، فأحسن الصحبة لهم وأحسن الأدب معهم. ونحن كثير ما نسمع، وأنتم ما شاء الله في هذا المكان المبارك يمكن لو تكلمت الجدران لأنطقت ما أنطقت من الفوائد من هذه الآداب والأخلاق التي يذكرها العلماء والصالحون، كيف التأدب في مجالس مشايخنا، وكيف التعلق بهم، وكيف التواضع معهم. الحبيب محمد يضرب لنا المثل الأعلى في مجالسته مع مشايخه. نسمع كثير من المشايخ كان يأتي عندنا إلى سيئون، يذكروا إلى أولاد الحبيب أحمد بن موسى الحبشي، هذا الإمام العظيم والعالم الرباني، كان يأتي الحبيب محمد ولو اتصال كبير. نسمع عن ابنه الحبيب محمد والحبيب جعفر أولاده، قالوا كان عمك محمد يأتي إلى عند والدي وهو في آخر وقته. الحبيب أحمد جلس في البيت حوالي 10 سنوات أو أكثر، انعزل عن الناس، سب جاءته شيء من الوعكة الصحية وكذلك انعزل عنه. فكان يتردد الحبيب محمد عندما يأتي إلى حضرموت، وإذا جاء يزور الحبيب أحمد ودخل عليه، فأول ما يدخل من باب الغرفة الذي جالس فيها الحبيب أحمد يقثو على ركبتيه وعلى يديه ويمشي حبوا من عند الباب إلى عند الحبيب أحمد. قال يقول أولاد الحبيب أحمد، يقول الحبيب أحمد للحبيب محمد: يا محمد الهدار، الناس كلهم عقلوا وانت متابة تعقل. قال: أنا حبيب ماشي عندي عقل، أنا ما عندي عقل، ولكن ما سمعنا من أولاده قال أن الحبيب محمد أخذ نصيب من والدنا كثير، حتى لما جاء الحبيب محمد إلى المدينة في آخر حياته عندما قطعوا رجله في الحجاز هنا،
جاء إلى المدينة المنورة ويزور الحي، وكان الحي محمد الدار في المدينة المنورة. فجاءوا في الليل في أيام في رمضان، هذا الكلام بعد ما انتهوا من تراويح في الحرم، فإذا بالحبايب وصلوا آل بن موسى، إيش الفرح الحي محمد؟ يقول الليلة آل بن موسى جاءوا عندنا، الليلة الآخرة أسعفت، وحتى جاء دعاني وقال لي روح، وأنا أقول للأهل داخل، قال اعملوا له سحور، ما بنفك آل بن موسى إلا وقت السحور آخر الليل، الليلة فرصة جات. هكذا كان مشهدهم، هذا كان مشهدهم في مشايخ وفي أولاد مشايخهم، أولاد مشايخهم. ونحن فين؟ كيف أدبنا مع مشايخنا؟ وكيف تواضعنا مع مشايخنا؟ وكيف انكسارنا؟ لأن الأسرار والأنوار هذه التي يطلبونها ما تطرح في قلوب الأغيار، في قلوب ملوثة، في قلوب ملآنة بالكبر أو ملآنة بالغل أو ملآنة بالحقد أو ملآنة بالتكبر والترفع. لا، ذكر الحي عيدروس بن عمر في كلامه قال، يقول عن بعض العارفين، يقول عبارة جابها، يقول أقسم الملك القدوس، أقسم أبا الملك القدوس أن لا يضع سره في أهل النفوس، أبا الملك القدوس أن لا يضع سره في أهل النفوس. وأنت عندما تأتي إلى عند هؤلاء المشايخ تجد أنهم ينظرون إلى صورتك، تجد أن ينظرون إلى عمامتك ولا إلى شاله، لا لا، ينظرون إلى القلب هذا الذي هم قال إذا دخلت على العارفين فاحفظ قلبك، فإنهم جواسيس القلوب، جواسيس القلوب يشوفونك، ما يشوفون صورتك ولا شكلك ولا لونك، ولا يشوفون كيف قلبك. وهذه الأمانة التي عندهم أمانة غالية، أنت لا تظن أن السر بيجي ولا النور بيجي يضعونه في محل ملوث محل مخربط، لا لا، أول بعد. وإنما من أخلاقهم الكريمة تجد يتلطفون معنا ويتكلمون معنا ويظن الظن منا أنهم ما شاء الله، ولكن ما يضعون هذه الأشياء الأمانات الثمينة إلا في محلها، في المحل التي تنظفت وتطهرت وتزكت عن هذا. وكان كثير من الأخبار ما نسمع عن الحي محمد كيف كان مع مشايخه، مع أولاد مشايخه، مع سائر الخلق أجمعين، تواضعه وحسن ظن به. قال مليا، يقول بعض الشياء المشايخ الذي سمعناهم أن الحي محمد الهدار مليا حسن ظن من قرنه إلى قدمه، كل حسن ظن، ما يشهد أبدا. هذا في عامة الناس وبالأخص أهل حضرموت، لما كنا في البيضة في الرباط كانوا طلاب اللي من حضرموت لهم شيء خاص عند الحي محمد، معاملة خاصة، الطلاب حضرموت عاملهم معاملة خاصة الحبيب، حتى في كلامه، حتى في أخذ خاطر، حتى في بعض الأشياء التي كان يخص أهل حضرموت، ليه؟ تعظيما لهؤلاء لأنهم جاءوا من حضرموت. وهكذا الناس، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك وأن يحققنا بهذه الأخلاق. عندما نسمع الشمائل هؤلاء الرجال وأخلاق، ما هو مجرد كلام كما سمعت في كلام الأخوان، كم تتردد علينا بكل سنة نسمع هذا الكلام، ولكن ما نصيبك وما نصيبي من هذا؟ إيش نصيبنا من هذه الأخلاق؟ إيش نصيبنا من هذه الأفعال؟ إيش نصيبنا من هذه الأعمال، من هذه الهمم العالية الغالية ومن طهارة الباطن؟ فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن ينظفها وأن يؤهلها للأسرار، وما الأسرار إلا لمن صفى السرائر. الله يصفي سرائرنا وينور بصائرنا، متعنا بحيبنا عمر حفظه الله وبسائر علمائنا، حيبنا زين كما سمعتم، حيبنا حسين الهدار، وبسائر علمائنا وصلحانا، وكل من تعلق بالحي محمد من أولاده ومن أحفاده ومن أصباته
ومن تلامذته الله يمتعنا بمتعة كاملة وبسائر علمائنا وصلحائنا ومناصبنا وكل من أقامه الله في مقام الخير في مقام الدعوة. نسأل الله أن يمتعنا بالجميع وأن يرزقنا كمال المحبة والاستمداد من الجميع حتى نكون إن شاء الله من عباده الصالحين. اللهم وفقنا للخير وافتح لنا أبواب الخير واجعلنا أهلا للخير. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله. العفو.

0: الحمد لله. قال الشاعر: تلك النجوم وإن تغب أجرامها فضياؤها في الكون ليس بآفلي. أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، وتلك تبين وقتا ثم تخفى، وهذه لا تكدر بالخفاء. هداية تلك في ظلم الليالي، هداية هذه كشف الغطاء. الحمد لله. كم كشف غطاء الحجب عن القلوب هذا الإمام الحبيب العظيم الجليل. ما معنى إلا أن نقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما يستطيع يعمل أعمالهم. من ذا يستطيع يعمل أعمال الحبيب محمد الهدار؟ الفقير في ذيك الفترة، أيام البيضة، ما شاء الله. ملائكة عظمى أجلة، ذكر حنين أنين في الليل وفي النهار، ما شاء الله. هذا الإمام يكفي، إن لم يكن يكفي إلا هذا الإمام الخليفة الحبيب عمر يكفي، فكيف بأولاده نجوم زواهر. الحبيب حسين ما شاء الله، والحبيب عبد الله، والحبيب طاهر. الله يعلي درجاتهم ويبارك فيهم وينفعنا بأسرارهم. والحاصل أن ما معنى إلا أن نلخص الأمر بأن نقول كما قال الصالحون: اجعل من يراك يشكر لمن رباك، اجعل من يراك يدعو لمن رباك. أنتم الآن في هذه الدار العظيمة الجليلة المنسوبة إلى المصطفى المختار، فيرونكم الناس ويروننا معكم. كلنا جلسنا بين يدي ذلك الإمام العظيم، قالوا له: يا حبيب، الآن ظهر هؤلاء المتنطعون والفرق والتيارات الأخرى التي ما نحب أن نسميها ولا يحب أن يسموها أهلنا بما لهم من مخالفات. الفقير كم جريت خلفهم في الساحل وفي الداخل في أوائل التسعينات في كل محاضرة، فكان يقولون للحبيب محمد: يا حبيب، من لهم هؤلاء؟ قال: معنا لهم ذو القرنين. كيف نستطيع أن نصمتهم هؤلاء ونسكتهم ونخرسهم؟ هؤلاء الآن ينتشرون كالهشيم في النار أو كالنار في الهشيم، ويوزعون دعواتهم بالكاسيتات وبالكتيبات. قال: لا، اطمئنوا، معنا لهم ذو القرنين، يقصد به الحبيب عمر بن حفيظ هذا. فهو ذو القرنين يخيط الدنيا كلها من يمينها إلى يسارها، ينشر هذه المحامد ونشر هذه الفضائل. والحمد لله، هذه تحفة من التحف. ما معنى شيء نقوله وزيادة غير أن الفقير كما ما سمعتم أن الحبيب محمد الهدار يدعو الناس إلى أن يكونوا دعاه، وقال: مثل الدعوة إلى الله مثل صندوق له الجنازة. يفتح صندوق الجنازة النعش، كل شيء يحتاج به اثنين، إلا النعش هذا يحتاج أربعة يتعاضدون كلهم. فالدعوة إلى الله تحتاج تعاضد، تحتاج تعاون. وما نحن في دار القوم إلا نعاضد ونمشي في القاطرة وفي القافلة. قال الشاعر: أسيروا خلف ركاب القوم، يا ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على عرج في الناس من حرجي. نحن عرج ولكن نمشي ونسير إلى الله سبحانه وتعالى بسير هؤلاء الرجال، عسى الله يتحفنا بهذه المعاني الغوال والعفو منكم.
1: الله يرحم وخضر كل ما كان يابس واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس تنتفع به جميع الناس قائم وجالس. آه ما حيلتي إني أرى الوقت عابس وقت مخوفه، لكن رب الأرباب حارس راحة أفكار أهله كلها في الملابس والتقى صارت أعلى.

ناموه لديهم طوامس ضيعوا سيرة أرباب الصفات النفائس قوم هم بهجة العالم وأنس المجالس كان وقتي بهم ناعم وصافي وآنس تشهد العين مني نور تلك العرائس يا لذاك الزمن كم فيه ذقنا نفائس كم حضرنا مجالس كم شهدنا عرائس كم غرسنا بها في العلم خير المغارس. ونحن في حلقة جني قطاف وجني أزهار في نماذج من أحوال وأعمال شيخنا الراحل الحبيب محمد الهدار، وفي مجلس وفاء وعبرة واعتبار وشكر لله سبحانه وتعالى وتحقق بمعنى قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذه الآية يتمثل لنا معنى إحياء هذه الذكريات ومجالس الوفاء. ندعو لمن مضى ونسل السخيمة من القلوب لمن في عصرنا، كما سمعتم في كلام الأحبة أن المسألة ليست صورة أو هيئة، ولكن إقامة المظهر مطلوب ومراعاة الأدب واجب. إقامة المظهر مطلوب ومراعاة الأدب واجب. أدب السر قبل أدب الظاهر، أدب اللفظ قبل أدب القلب قبل أدب اللفظ. وهنا نشهد في ترجمة هذا الراحل الحبيب محمد بن عبد الله الهدار تمثل وتحقق فيه في تراجمه الأحوال والفعلية قلبية وفي الجوارح أكثر مما نشهده في تراجم غيره من التراجم المنقبية، بل نشهد فيه استجماع معنى التربية واستجماع وتمثل معنى قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعرف الرباني يقول الإمام البخاري: هو الذي يراعي ويهتم بصغائر العلم، وليس في العلم صغير، بدايات العلم قبل كباره. الرباني هذا الحبيب رضوان الله عليه كما شهدتم من أبرز سماته وصفاته تجدون حال التواضع المخيم عليه. سمعت أول ما دخلت ابنه الحبيب عبد الله حفظه الله في حديثه حينما تكلم الأخ الذي قبل ذكر من صفات هذا الحبيب التواضع التام، وأنه لا يشهد لنفسه شيء بل يشهد الحق عليه لا له. وكما لمسنا ومن جالسه لا يتركك حتى تقبل يده. سعدت واغتنمت فترة في زيارة إلى البيضة مع سيدي العم، وما زلت أتخيل مجلسه بعد الفجر وطاولته ومطرقته وحثه وشفقته على إيقاظ الغافل والنائم البعيد، يحرك القلوب ويوقظها لحسن الوعي والاستماع، وهيئته النورانية وتمثل الربانية وتجسد الخلافة والتواضع. تأتي عنده كأن الحق لك وكأنك أنت الأكبر وكأنك أنت الشيخ، لا يترك اليد، وإن قبلته بعد تعب رجعها فيك وقبل يدك وقبل رأسك. هذه الربانية وهذا الحال الذي عاشوا عليه هؤلاء الأئمة. وظفرنا بالنظر إلى مواقف

0: الحبيب عبد القادر وهو غير موجود في حجرته أو أمامه، ورأيت مشهدا منه لما استقبله سيدي ووالدي وشيخي الحبيب المنصب، وجاء الحبيب محمد يزور رباط العلم الشريف ومقام سيدنا الإمام. أول ما أقبل على الساحة في ساحة المقام وقت الظهيرة، خرج من السيارة مع شدة الظهيرة والحرارة، ولازلت أكررها وأذكرها لأنها درس عملي في التعظيم والوفاء والمحبة. خرج من غير نعال، والشمس حارة والأرض شديدة، فكلما قربوا إليه يزجرهم، ومشى مع الموكب يستقبله والإنشاد والحداء وحرارة الشمس، وهم من غير نعال حافٍ من عند دار المقام إلى قبة سيدنا الإمام. المسافة الطويلة في الحرارة، ولم يلبس نعل قط، ولم ينتعل، أدباً شهوداً تواضعاً وانكساراً. هذه الثمرة التي أثمرت كما سمعتم في حديث الأحبة المدرسة التي تفرعت ممن جالسوه وكانوا معه سيدي العم عمر وما قام به من نهضة، والحبيب زين وغيرهم ممن رحلوا وعادوا. الأثر الذي فيهم ذكرني معنا قديما، وكنت حتى سألت عنه العم عمر في شرح العينية، قال في ترجمة سيدنا الفقيه المقدم حينما ترجم له في بعض ذكر أبنائه، قال فلان من الذات وفلان من الصفات، يقصد أولاده أولاد سيدنا الفقيه. فبعد ما زلت أبحث عن هذا السؤال، ما المعنى من هذا المراد من فلان من الأولاد من الذات وفلان من الصفات؟ بعد مدة استوقفني في كلام سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس، يذكر فيما جمعه تلميذه الشيخ محمد بن عوض بافضل عن منهج السلف في التربية، وخاصة في تربية السر وتربية الباطن، وهو الذي امتازت به مدرستنا في حضرموت عامة وتمثلت في الحبيب محمد بن الهدار خاصة. يربون السر ويربون الباطن. فذلك الحبيب محمد حبيب أحمد بن حسن العطاس هذا المعنى، وقال أن أصل التربية مبدأها وأصلها عند أهل البيت، هذه التربية الأولى والحقة والأصل، وفرعها تربية غيرهم. ثم قيل له فسر لنا حبيب هذا المعنى، قال تربية أهل البيت تربية ذات، وتربية غيرهم تربية صفات. ومن هنا يظهر في من يجالس هؤلاء من آل بيت رسول الله أو من تلقى عنهم، يتربى سره ويتربى باطنه من غير شيء ملموس في أفعال وأعمال ومجاهدات ظاهرة، فيترقى ويتلقى ويهذب وينور عبر الشيخ المربي والتلميذ لا يشعر، حتى يصل إلى مقام الشيخ، يصل إلى مقام الأستاذ وهو لا يشعر. هكذا قالت منهج تربية آل البيت، وهي تربية الذات. غيرهم يربي بالصفات المجاهدة والأذكار والقيام والصوم وغيرها، فيشعر بشيء يعايشه في المدارس الأخرى، لكن عندنا ما نجد. لأجل هذا قال سيدنا الإمام عبد الرحمن بالفقيه وغيره عن تعريف الطريقة، أن ظاهرها غزالي وباطنها شاذلي، يعني جمعت ما قاله الإمام الغزالي في المجاهدات وفي غيره، وجمعت ما عليه الإمام الشاذلي. فأسأل الله أن يبقي لنا هذا التسلسل وجماع ومفتاح ذلك كله، شهود التقصير وشهود أننا لسنا شيء، لسنا شيء ولا بعض شيء. إذا شهد الإنسان ومحى نفسه عن كل شيء وعن كل أثر أو مخرج أو قيام به، فقد عرف نفسه ووصل. أما إذا شهدنا أننا والأنا والإنجاز والفعل، فما عرفنا ولا شممنا شيء، راحت أفكار أهله كلها في الملابس، والتقى صارت أعلامه لديهم طوامس. أعلام التقى تمثلت في من شهدتموه صاحب الذكرى الحبيب محمد الهدار الذي يصفه معاصره وأخيه وأستاذه وحبيبه الحبيب عبد القادر، يقول أبو العزمات، همة وعزمة ومجاهدة، الذي دخلت ظننته ابنه الحبيب عبد الله وما أدري من كان يتكلم. ذكر أن الفهم العجيب عند الحبيب محمد الهدار أن الدعوة إلى الله مثلها بالجهاد، وذكر قسمي الجهاد، جهاد البعث وجهاد الدفع الذي ذكره ابن حجر. قال إذا دخل العدو إلى بلدك وموطنك، هنا خلاص وجب على الابن وعلى الزوجة وعلى الكبير والصغير من غير إذن زوجه من غير إذن أبيه أن يقوم بجهاد الدفع، هم الآن في بلدنا وموطننا، وأما في غيرها فجهاد البعث. كيف شبه أن الآن الدعوة إلى الله أصبحت واجبة، لأن الغزو الفكري غزو الأفكار أشد وأعمق من غزو الديار، غزو السرائر والمهج أشد من غزو البقاع والوطن، فصرنا في مرحلة جهاد دفع، أن الكل يقوم بالدعوة، كما مثل أخي حسين بارك الله في الفهم العجيب أن الدعوة مثل الجنازة تحتاج إلى أربعة، وليس فقط في حملها إنما في توصيفها الآن، يعني قدها لا محمولة. كان مرة في بعض رحلاته ودخوله إلى تريم سيدي الجد الإمام علي بن محمد الحبشي، مر على المسيلة وسلم على الحبابة نور، فقالت له يا علي حبشي ستدخل للدعوة والزيارة إلى تريم، اجعل تذكيرك وحديثك عن الورع، ذكرهم بالورع، هكذا في كلام. شوفوا أهل الوراثة من نساء. ومرة لقي شيخه الإمام أحمد بن محمد المحضار، قال له يا علي اجعل حديثك وتذكيرك في علم الفقه، فإنهم الآن قذهم لا يقطرون له، ما عاد شي قذ إلا بالقاطر. فلما تتأمل المواقف والحالات والخطابات التي تأتي من هنا ومن هذا ومن هذا، تشهد الحالة التي يعيشها هؤلاء الوراث، فتجدها مثلا في حياة الحبيب محمد الهدار في مرحلة من المراحل، الفقير امتلأت بهذا الحبيب امتلاء عجيب، وخصوصا بقراءة ترجمته، سواء التي جمعها ابنه الحبيب حسين أو جمعها ابنه الحبيب أحمد الإبحار. فإذا شعرت بالهمة كنت أقرأ في بعض تراجمه، أشعر بهمة، ضعف الهمة أشعر بهمة وعزيمة، أتنشط وجد بدافعية وهمة، ويكشف لك الدسائس والخفايا في النفس، كيف تتعامل معها وكيف تحيا بها، فتشم فيه النفس والسلسال العذب الذي تقرأه في كتب أسلافك. نقرأ في كلام سيدنا الإمام الحبشي، في كلام سيدنا الإمام محمد بن عمر بن صميط أهل الدعوة، وفي غيرهم المنثور، تقرأ ترجمة هذا الحبيب تجد هذا النفس والحال العذب. يذكرني بقول أحدهم إذا شعرت بضعف الهمة ذهبت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع فأزداد همة وعزمة. ونحن إذا شعرنا نقرأ ترجمة هذا الحبيب الراحل رحمه الله، وشهدنا كما سمعتم في تلاميذه وفي أبنائه حفظهم الله، الحبيب حسين، الحبيب عبد الله، الحبيب طاهر، وأخينا الحبيب إبراهيم، ومن كنا معهم في أنس ومؤانسة، وبارك في جميع ذريته من نسائه ومن تلميذاته ومن خالات ومن عمات وأرحام، الذين نشهد فيهم مثالا لوالدهم. ما نجالس العم عمر أو نجالس الخالة أو نجالس فلان إلا نشهد هذا المعنى الذي تمثل في والدهم رحمه الله، وأبقى سره فينا وفي ذرارينا وأزواجنا وأهلينا وبناتنا وابناءنا ونساءنا وطلابنا وأحبابنا، ورزقنا الفناء ورزقنا الغيبة عن كل حس، وحققنا بشهود المعنى، وسقانا شربة هنا وغفر لنا وأتم لنا النعمة. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله، بما عبر بهذا الإمام في عباراته رضوان الله عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أنسى أن للرباط الهدار وللحبيب محمد منا علينا كبرى في رباطنا، رباط العلم الشريف بسيون لسيدنا الإمام الحبشي، بعد المرحلة التي مضت يا شيخي الوالد التقى به في رحلته إلى البيضاء، كما يحكي لي ابنه الحبيب طاهر، قال كيف، وتحكي لي أم الخالة قالت لما أقبل والدك إلى البيضاء الفرح والبهجة في الحبيب محمد، قالت كأنه دخل علينا علي حبشي. وقال ابنه الحبيب طاهر بقي مع والدك يتحادث معه ويجلس في فوق الحجرة حق المكتبة، قال إلى وقت متأخر من الليل، وعادة الوالد ما يسهر. الشاهد، عاد الوالد حفظه الله من هذه الزيارة بهمة وبعزمة وانشراح ورؤية عجيبة في أن يعيد استئناف تنشيط الرباط عندنا في سيون بعدما شاهد الطلاب في رباط البيضاء همتهم ونشاطهم، فجهز من طلاب الرباط نحو 50 طالبا، ومنهم الآن من هم نجوم وعلماء ومراجع في تريم وفي سيئون كالأخينا المفتي عبد الرحمن بو صالح الدكتور وفلان وفلان وفلان، وذهبوا من سيئون من الرباط وتحركوا إلى البيضاء وأخذوا مدة هناك، وقال لهم اقتبسوا من همتهم من علمهم من نورهم مما هم فيه، وكان يصفون رحلتهم إلى البيضة وعقبة الأودر والقصص التي حصلت وغيرها والماء البارد والثلج وتجمده والحياة التي عاشوها هناك في الرباط البيضة. فلما عادوا إلى سيئون كانوا هم النواة، وافتتح تنشيط الرباط عندنا في سيئون. شوف بعد كيف ربي يجعل الأسرار الخبايا في الزوايا، وكيف الهمة تأتي الأوائل تحتاج قاليش فاحتاجت إليه الأكابر، وهي بلوغ هذه التربية، تربية الذات تربية الصفات، كيف يوصلون التلميذ والابن إلى مرتبتهم. فالله يشهدنا هذا الشهود ويبلغنا كل مقصود ويشرفنا برؤية زين الوجود صلى الله عليه وسلم، ويهيئنا للسر المحمدي ويشرفنا برؤيته يقظة ومنامه وراض عنا، يبارك في هذه الدار المباركة وفي القائمين عليها وفي مؤسسها سيدي العم وفي مدرسيها وبقية إخوانها الحبيب عطاس والحبيب عبد الله والحبيب سالم وبقية الذرية المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اقبلنا بالفضل والإحسان وواسع الامتنان، ادخلنا في دوائر محبوبيك والمقربين إليك والمقبلين بالكلية عليك والمقبولين لديك، وأدعينا عوائد الاتصال بأهل الوصال من خواص برزة حبيبك محمد في جميع الأحوال، وإلي حبنا محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد بن الشيخ بكر بن سالم، وبعيدة الفضل وارفع له المراتب عندك والمنزل لديك، وسر روحه بما تتيب ما تؤتي أهله وقربته وأولاده وأحفاده، وما تجعل في رباطه وأهل الارتباط به وسرته بذلك مضاعف من منهي لحد حبنا مختار محمد بن عبد الله، ومنه حبنا محمد بن عبد الله الهدار وجميع مشايخه وتلامذته وأخنانه وقراباته وجميع المتصل بهم وسلسلة سندهم وسلسلة أخذهم وسلسلة نسبهم إلى الحبيب العظم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ترابه من أحبابه، وتداركنا وغثنا وسلسلة أكثر مضاعفة لمن هي إلا حضرة الحبيب حسن بن أحمد بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور، وارفع له المراتب والدرجات وجمعنا به في أعلى الجنات، بارك في هديه والأهل وذريته وذوي أجمعين، وامتعنا بحبيبنا زين بن إبراهيم بن زين بن سميط، وارفع له القدر والمنزلة عندك وامده بالقوة والعافية والنشاط والصحة، بقية جميع ما يتصل بحبيبنا محمد ومشايخهم وتلامذتهم وأهل قربهم ومودتهم وأهل السر فينا في المشايخ والمغارب، امتعنا بهم في عافية وصعود بواسع المغفرة والرحمة، منتقل لرحمتك عاقل الحارة مبارك مبروك جمعان، ارفع له الدرجات وضعف له الحسنات وتقبلها منه وتجاوز عن جميع سيئاته وتحمل عنه عنا جميع التبعات واجعل قبره روضة من رياض الجنات، واجمعنا به واحبابنا في اعلى الجنة وفينا وفي البلدة بخلف صالح الجيران دار المصطفى وجميع قراباتهم من يغفر لهم ورحمهم، واجمعنا بهم بدار الكرامة والدينا والد الحاضرين خاصة ومتانا ومتانا وسادتنا هزم برفضك المحوق عبشار والدروب نادها الوادي الحقاف البقير غرقد وحجم عليه وشبيكة أولي إذا فهم دعم أمات مسين وحياهم إلى يوم الدين عامة نيت صلح القلوب والقوالب والظواهر الباطن وفرج العاجل المسلمين والغياث التام للأمة، وأن يحيي ما مات ورد ما فات بلغنا فوق الأمنيات مع كمال ثبات وإنابة وإخبات صدق وإخلاص الوجيل الكريم في خير لطف وعافية.
2: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم
1: يا ربنا اعترف.

ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي

0: صحبي عداد طش السحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعا نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فمن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في طلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أنا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم فيما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. أما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمر إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة لو ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

سر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء متابعين الكرام عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان، من هنا من مدينة تريم الغنة مدينة العلم والعلماء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نلتقي بكم لنقف معكم في محطة وجدانية تلمس القلوب تحاكي النفوس، ونقرأ فيها رسالة غالية كتبت خصيصا لقلبك عزيز المستمع الكريم. لماذا لا تجد السعادة مباشرة بعد ترك الذنب؟ يقول بعض الناس: تركت الذنب وتركت العلاقة المحرمة وتركت النظر إلى الحرام وتركت العادة التي كنت أدمنها، ولكن لماذا ما زلت أشعر بالضيق؟ ولماذا لم تأتي السعادة التي كنت أسمع عنها؟ وهنا يقع كثير من الناس في الخطأ، فيظنون أن التوبة لم تنفعهم فيرجعون إلى الذنب مرة أخرى، والحقيقة ليست كذلك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، اعلم أن القلب يشبه الأرض التي زرعت فيها الأشواك سنوات طويلة، فإذا أزلت الأشواك اليوم فلن تتحول الأرض إلى بستان في اللحظة نفسها، بل تحتاج إلى وقت وعناية وسقي وصبر حتى تعود الحياة إليها. وكذلك القلب، فالمعاصي لا تترك أثرها في يوم واحد، فلا يزول أثرها في يوم واحد، ولهذا لا تستعجل الثمرة قبل أن يكتمل غرسها. ومن رحمة الله أن كثير من الناس إذا ثبتوا على التوبة أياما وأسابيع وجدوا من انشراح الصدر ولذة الطاعة ما لم يكونوا يتخيلوه وهم في المعصية، لكنهم صبروا ففتح الله لهم. تأمل عزيز المستمع الكريم، المريض إذا ترك الدواء الضار هل يعود جسده صحيحا في ساعة أم يحتاج إلى وقت حتى يتعافى؟ بل قد يشعر في بداية العلاج بتعب أكثر، لأن جسده يتخلص مما أفسده المرض. وكذلك القلب قد تشعر في بداية التوبة بفراغ، وقد تشتاق إلى الذنب، وقد تهاجمك الذكريات، وقد يزين لك الشيطان الماضي، وهذا لا يعني أن التوبة خاطئة، بل يعني أن النفس ما زالت تتعلم طريقا جديدا. ولهذا كان الثبات أهم من الشعور. لا تجعل ميزانك هو شعرت بالسعادة اليوم، بل اجعل ميزانك هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس. فقد لا تشعر بالسعادة في أول الطريق، لكنك تبنيها حجرا حجرا. ومن الأخطأ أيضا أن يترك الإنسان الذنب ولا يملأ مكانه بالطاعة، فيترك العلاقة المحرمة ولا يصاحب الصالحين، ويترك المقاطع المحرمة ولا يقرأ القرآن، ويترك السهر على المعصية ولا يعمر ليله بالذكر أو النوم النافع، فيبقى القلب فارغا. والقلب لا يبقى فارغا طويلا، فإما أن تملأه بالطاعة وإما أن تعود إليه المعصية. ولهذا قال أهل العلم: ترك الشر وحده لا يكفي، بل لابد من شغل النفس بالخير. إذا تركت شيئا لله فاصبر ولا تقل لماذا لم أشعر بعد، فكم من نعمة ينضج أثرها مع الأيام، وكم من راحة جاءت بعد صبر طويل، وكم من عبد كاد أن يرجع إلى الذنب فلما صبر أياما أخرى فتح الله عليه من الطمأنينة ما أنساه كل ما مضى. والخلاصة أحبتي، إذا تبت فلا تستعجل السعادة، واستعجل الثبات، فإن الثبات هو الباب الذي تدخل منه السعادة. واصبر على قلبك كما يصبر المزارع على زرعه، فهو لا يحصد في اليوم الذي بذر فيه البذرة، ولكنه يواصل السقي والرعاية حتى يأتي يوم يرى فيه الثمرة. وكذلك التوبة، ازرعها اليوم واسقها بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء ومجاهدة النفس، ثم انتظر وعد الله، فإن الله لا يضيع من صدق معه، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، ولكن في الوقت الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لا الوقت الذي نختاره نحن. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتاباً ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة حديث اليوم. وحديث اليوم، وطالما أننا نعيش في ذكرى وفاة الإمام الداعية إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، يسعدنا ويشرفنا أن نأخذ نبذة مختصرة من سيرته العاطرة ومناقبه الفاخرة. هو العلم المنير الباذل حياته وعمله ونيته في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الإمام محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد بن محسن بن علي بن صالح بن محمد بن صالح بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق إلى آخر النسب الشهير المتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدته المرأة الصالحة نور بنت عبد الله بن عوض باصهي، ومن أسرة عريقة في العلم، المتوفاة سنة 2400 هجرية. ميلاده ونشأته رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله في قرية عزة من ضواحي مدينة البيضة باليمن سنة 400 و300 هجرية، من بيت اشتهر بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس. رحلت أسرته من عينات بحضرموت إلى مدينة البيضاء التي نشأ بها رحمه الله تعالى على أكرم الخلال وأفضلها، وتردد على القاضي حمود الكستبان ومفتي البيضاء العلامة محمد بن حسين الهيثمي المتوفى سنة 80 و300 هجرية، آخذا منهما مبادئ علومه الأولية. وما أن بلغ 17 من عمره حتى استعد للرحيل لطلب العلم مع رفيقه الأستاذ العلامة محسن بن محمد بن عبد الرحمن الهدار المتوفى سنة 91 و300 هجرية، واتجه إلى عدن مشيا على الأقدام ليواصل سفرهما إلى تريم مدينة العلم والعلماء. وللإمام عبد الله الهدار الكثير من العلماء الذين أخذ منهم، ونقتصر على ذكر أشهرهم، ومنهم الداعي إلى الله الإمام عبد الله بن عمر الشاطري المولود سنة 90 و200 هجرية والمتوفى سنة 61 و300 هجرية، وهو غني عن التعريف ومؤسس رباط تريم بحضرموت، وهو أكبر مشايخه عليه تخرج في العلم. ومن مشايخ شيخ علماء حضرموت الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب الدين المولود سنة 300 هجرية والمتوفى سنة 86 و300 هجرية. ومن مشايخ العلامة الشهير السيد جعفر بن أحمد العيدروس المولود سنة 8 و300 هجرية والمتوفى سنة 96 و300 هجرية. ومن مشايخه والده الهدار بن شيخ المولود سنة 18 و300 هجرية والمتوفى سنة 65 و300 هجرية. ومن مشايخ أيضا علامة الحرمين السيد علوي بن عباس المالكي الحسني المولود سنة 27 و300 هجرية والمتوفى سنة 91 و300 هجرية. ولما رجع من تريم افتتح في عزة مدرسة العلم الشريف التي تأسست سنة 62 و300 هجرية، وتخرج منها وانتفع بها الكثير من طلاب العلم وعرفتهم طرفا من أمر دينهم ودنياهم. ثم رحل إلى بلاد الصومال واشتغل إمام بمسجد مرواس بالعاصمة مقديشو، وبقي هناك متنقلا حينا إلى البيضاء وحينا آخر إلى الصومال حتى سنة 80 و300 هجرية، حيث وفقه الله إلى أن ينشأ المعهد العلمي بمدينة البيضاء تحت إشرافه ومساهمة عدد من المدرسين أولي العلم والهمة في الدين كالعلامة زين بن عمر بن إبراهيم بن صميت والسيد أحمد بن عمر بن شيخان الحبشي وعدد من أنجاله المباركين. وللإمام عبد الله الهدار نشاط كبير نافع في طريق الدعوة إلى الله بين المدن والقرى، فقد عرفته اليمن بشطريها وأرض الحجاز، وكل مواطن يفد إليه أنه إمام سلفي مبذول للدعوة إلى الله مع غاية الأدب والتواضع والإحسان في القول والعمل. وله رحلات إلى بلدان شرق أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وبلاد العراق والشام وغيرها من بلاد المسلمين، وقد قضى كل حياته في العمل والعلم والدعوة إلى الله حتى أخريات عمره، وقد اختار في أخريات حياته المجاورة بالحرمين الشريفين، ولم يخرج إلى اليمن سوى مرتين، كانت إحداهما سنة 1400 هجرية إلى عدن عبر تعز، وصلى الجمعة بجامع العيدروس، وترك رحمه الله تعالى تراثا عظيما من العلوم والمعارف، ومؤلفاته القيمة بعض من ذلك التراث، ومنها شفاء السقيم في أحاديث المنقذ العظيم، وعجلة السباق إلى مكارم الأخلاق، وصاروخ القرآن والسنة على رؤوس الفتنة، وغيرها من الرسائل. وقد ذكر ولده العلامة الحسين ثبت مؤلفات صاحب الترجمة، وأوصلها إلى 24 من آثاره النافعة، منها ما تم طبعه، منها ما لا يزال مخطوط. أما كلامه رحمه الله أثناء المواعظ والمحاضرات، فقد قام بجمع بعضه نجله العلامة طاهر بن محمد الهدار، وتلميذه سيدان محمد بن أبي بكر الحامد وعلوي بن حسن الحداد. ومن آثاره الباقية رباط العلم الذي أنشئ سنة 80 و300 هجرية، وما زال يؤدي دورا فريدا من نوعه في رقعة الجزيرة العربية بأسرها. تخرج منه الكثير الطيب من طلاب العلم الشريف الذين رجعوا إلى مدنهم وقراهم يواصلون العلم والتعليم وينشرون محاسن الإسلام وخصاله الحميدة. وكان رحمه الله يحرص كل الحرص على الجلوس في مكة لكون الأعمال تتضاعف فيها، وقد كان كثير التردد على مجالس العلم التي تعقد في مكة والمدينة عند كثير من العلماء الأعلام، كما كان مقصدا لطلاب العلم ومرجعا لكثير من المسائل العلمية. وقد انتقلت روحه الطاهرة إلى جوار ربها في تمام الساعة 10 من مساء الاثنين الموافق للثامن من شهر ربيع الثاني سنة 1800 هجرية، فطويت صحيفة هذا الإمام ودفن في مقبرة المعلاه بمكة بجوار جمع من أقرانه الذين نزحوا إلى مكة رحمهم الله جميعا، وجمعنا وإياهم بعد طول العمر في طاعة ورضاه في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد صنف نجله المبارك الحسين مفتي البيضاء والقائم الآن بمقام والده في إدارة الرباط حفظه الله ترجمة حافلة لحياة والده تقع في مجلد ضخم سماه هداية الأخيار في سيرة الداعي الله محمد الهدار، كما ترجم له العديد المؤلفين في كتبهم، ومنهم المفكر والداعي الإسلامي أبو بكر العدني في كتاب قبسات النور وغيرهم. والحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور منظومة في ترجمة الإمام الهدار المسمى بمنظومة الغيث المدرار في نظم حياة الحبيب الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن فوائد أوراق الليمون. لأوراق الليمون فوائد كثيرة جدا، حيث تستخدم في مجال الطب التقليدي الشعبي والعلاجات المنزلية، وإليك بعض أهم هذه الفوائد. أولا، تحسين الهضم. أوراق الليمون مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، الانتفاخ، الإمساك، كما أن شاي أوراق الليمون يخفف من آلام المعدة وتقلصاتها. ثانيا، تأثير مهدئ. يعتبر شاي أوراق الليمون أو ماءها المغلي مفيد لتخفيف التوتر، علاج الأرق وتهدئة الأعصاب. ثالثا، علاج النزلات والسعال. تستخدم أوراق الليمون في الطب التقليدي لعلاج الزكام، السعال، آلام الحلق، حيث يشرب مغلي هذه الأوراق بعد خلطه مع العسل. رابعا، صحة البشرة. يستخدم ماء أوراق الليمون أو شايها لتنظيف البشرة، إزالة البقع، تقليل رائحة العرق. خامسا، تخفيف آلام الجسد. تسخين أوراق الليمون ووضعها على أماكن الألم يساهم في تخفيف آلام العضلات والمفاصل. سادسا، خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. استخدم أوراق الليمون أيضا لعلاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل الأمراض الفطرية. طريقة الاستخدام: أغلي بضع أوراق نظيفة من الليمون في الماء لتحضير الشاي، ثم أضف إليه العسل. برد ماء الأوراق المغلية واستخدمه كغسول لتنظيف الوجه. اسحق أو اهرس أوراق الليمون وضعها

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم هذا التقرير الذي أعده الأخ صالح بن محمد من سيئون.
2: كرمت مدارس دار المصطفى الأهلية بسيئون المرحلة الأساسية والثانوية الطلاب الأوائل بالمرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة النبوية الشريفة 2025-2026 للميلاد. وفي الحفل الذي برئ بالقرآن الكريم ألقيت كلمة مكتب وزارة التربية والتعليم وادي حضرموت، ألقاها الأستاذ فهمي مطران العامري مدير إدارة الأنشطة بمكتب الوزارة، نقل من خلالها تهاني مدير عام مكتب وزارة التربية مشيرا إلى أهمية التعليم الأهلي المساند للتعليم العام.
3: بداية أنقل لكم تحيات الأستاذ دكتور محمد أحمد ملهوم المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم، وتهانيه ومباركته لأبنائه الطلاب المكرمين على هذا التميز، وكذا مباركته لمدارس دار المصطفى التعليم الأساسي والثانوي هذه التميز وهذا النشاط الفعال. مدارس دار المصطفى التعليم الأساسي والثانوي هي رافد كبير للعملية التربوية والتعليمية، ونحن في مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء نكن لهم كل الاحترام والتقدير، شاكرين لهم ما يقدمون من جهود كبيرة في إنجاح العملية التربوية والتعليمية، سواء كان على مستوى التحصيل العلمي أو الأنشطة المدرسية. هم متميزون بكل تأكيد، طالما يقف خلف هذه المدارس شخصيات لها ثقلها ووزنها في المجتمع، فبتوجيهاتهم تسير المدرسة، ونحن نبارك لهم هذا التميز وهذا الإبداع في مختلف المجالات، سواء كان التحصيل العلمي أو الأنشطة وما يتبعها من جوانب تربوية وتعليمية.
2: بدوره عبر الأستاذ علي سالم السقاف مدير مدارس دار المصطفى الأهلية للتعليم الأساسي في كلمة المدارس عن شكري وتقديره لقيادة السلطة المحلية والقيادة التربوية بالاهتمام بالدراسة.
4: من هذا المنبر نوجه رسائل إلى جميع طلاب المدرسة، إن تكريم زملائكم اليوم هو رسالة أمل تشير إلى أن أبواب النجاح مفتوحة لكل من يسعى ويجتهد، وأن الفارق الوحيد هو حجم العزيمة والإصرار، إذ أبارك لأبناء الأوائل هذا الإنجاز المستحق، وأتمنى لهم جميعا مستقبلا حافلا بالإنجازات والعطاء. ويجزى الله خير مؤسس المدرسة سيدي العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله وأمد في عمره في خير وعافية، الذي يرعى هذه المدرسة والصرح التعليم المبارك. وقد تأسست المدرسة في عام 24 و400 ألف الموافق 2004 ميلادية بترخيص للمرحلة الأساسية والثانوية، فرسالة المدرسة هي غرس الإرث النبوي في نفوس الطلاب حتى ينشأوا عليها وتصبح خلقا راسخا فيهم، والرؤية التي تحملها المدرسة الجودة في التعليم وتخريج جيل متمكنا علميا وفكريا وثقافيا يجمع بين العلم وحسن السلوك ويتحمل مسؤولية نفع البلاد والعباد. ومن أهداف ومقاصد المدرسة وهي تنمية الإيمان في قلوب الطلاب، الاهتمام بتقويم السلوك والأخلاق، تحقيق مستوى عال ومثمر في التحصيل العلمي، الاعتناء بالموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. أيها الحفل الكريم، نحتفل وإياكم في هذا الحفل بالدفعة 16 من خريجي المرحلة الأساسية، ونحتفل بالدفعة 7 من خريجي المرحلة الثانوية.
2: وفي الحفل الذي قدمت فيه عدد من الفقرات المختلفة وكذلك أيضا أوبريت حمل عنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع، قدمته مدارس دار المصطفى بتريم، تم تكريم الطلاب الأوائل الأستاذ عمر أبو بكر بن عقيل الحامد مدير مدارس دار المصطفى الأهلية للمرحلة الثانوية، عبر في حديث للإذاعة قائلا:
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا اليوم يعتبر هذا بالنسبة لنا ولطلابنا يوم حفل مبارك، يكرم فيه العلم، يكرم فيه الطالب المثالي، تكرم فيه الأسرة، يكرم فيه المجتمع، لأن الطالب هذا إذا نشا على التعليم وعلى التربية وعلى الخلق وعلى الهمة وعلى الصدق وعلى أمانة، فالمجتمع ينتظره لأنه سيكون أحد أفراد المجتمع الصالحين. فنحن اليوم لا نعظم الطالب ولكن نعظم المهمة التي عرفها، التعليم الذي حمله، نعظم الخلق الذي تصب هذا الطالب، كما أننا لا ننسى أيضا جهود الأسر، الآباء والأمهات، نشكرهم شكرا جزيلا. ونحن في دار المصطفى نمشي على أسس وعلى ضوابط مؤسسها الحبيب عمر بن محمد بن عبيد، رسم لنا أهداف ومقاصد سامية لأجل أن يتخرج الطالب وهو يحمل رسالة العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمحبة والوئام والسلام. هذه هي أسس مدارس حضرموت وأسس أيضا مدارس العالم التي اتصفت وانتشر فيها الخير في شرق الأرض وغربها. فاليوم يعتبر بالنسبة لنا في مدارس مصطفى من أعظم الأيام المباركة. نسأل الله التوفيق وجزاء الله خير إذاعة سيئون على تغطيتها، وجزاء الله خير أيضا من حضر من التربية وعلمانا وصلحانا، والله يبارك إن شاء الله في الجميع ويصلح الشام كله، والحمد لله رب العالمين.
2: الدكتور محمد بن مصطفى بن صميط مدير دار المصطفى بتريم أشار إلى أهمية تكريم الطلاب من خلال هذا الحفل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. في البداية نشكركم على هذه التغطية وهذه الفرصة، وجزا الله خير أخواننا هنا في إدارة مدارس دار المصطفى الأهلية بسيئون، في مقدمتهم الأستاذ علي بن سالم السقاف والأستاذ عمر بن عقيل وجميع من معهم من الطاقم الإداري والهيئة التعليمية. وكذلك هو يوم احتفال ويوم فرح لنهني جميع الطلاب الخريجين في العام الماضي، ونهني أبائهم وأسرهم على اهتمامهم بهؤلاء، ونهيب لجميع الطلاب وجميع الأسر أن يحفظوا أولادهم وأن يهتموا بهم في جانب التربية وفي جانب التعليم في هذا الوقت. خصوصا نحن بحاجة اليوم إلى أن نلتف مع بعض، أن نربي أبنائنا وأن تعود مجتمعاتنا كما كانت الكل يربي في الشارع وفي المسجد وفي كل مكان. نسأل الله أن يحفظ ويبارك في يحفظ هؤلاء الطلاب ويبارك إن شاء الله فيهم، وأن يبارك في جميع أولادنا وجميع أولاد الأمة المحمدية، ويحفظنا وإياهم من جميع الأسوأ، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عدد من أولياء الأمور عبروا بالقول:
7: والله انتباعي الحمد لله، يعني من الصرح التعليمي اللي في هذه المدرسة، أنا عندي 4 أبناء
6: ما شاء الله
7: من أول ما بدأت دار المصطفى إلى اليوم، يعني واحد خريج جامعة بسبب اللغة الإنجليزية، النظام التعليمي اللي في المدرسة هذه يعني طور الطلاب وخلهم يبدعوا. يعني ابني ما شاء الله الأول في جامعة في اللغة الإنجليزية والتجارة الدولية، بسبب كان يقدم العروض الحفلات وعمره 8 سنوات 9 سنوات هو يقدم الحفل في دار المصطفى، موجود التسجيلات لحد اليوم. وهذا الأولي، والثاني بعده، وهذا الثالث، والرابع إن شاء الله بالطريق، محمد محسن بن عبد الودود الكيري.
8: ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. طبعا الفرحة لا توصف، ما شاء الله تبارك الله، وربنا يسهل طريقهم وينور دربهم، وبالتوفيق نقول لهم للجميع إن شاء الله يا رب. الآن هو في مرحلة الثانوية، الآن أول ثانوي. دكتور عبد الله عمر فضل ما فضل،
9: شيء شعور طيب بهذا النجاح، وأن ابنك يستمر في هذا التواصل وهذا التقدم وهذا النجاح في هذه الحياة. ونشكر برضو مدارس دار المصطفى على اهتمامهم ومتابعتهم لهذا الجيل الطيب، وإن شاء الله يكون هذا ذخرا لهم، ونتمنى منهم مستقبل زاهر إن شاء الله لكل جيل في في هذه الحياة؟
10: الحمد لله، هذا سعادة بالغة وفخر واعتزاز لنا كأولياء أمور أن نشهد مثل هذا التتويج وهذا التكريم الحشيم الفخيم الذي قامت به إدارة مدارس دار المصطفى الأهلية بسيون، جزاهم الله خير. وإن شاء الله نرى هؤلاء الجيل وهم يقومون بخدمة دينهم وخدمة بلادهم إن شاء الله في المحافل القادمة، ومن تتويج ومن نجاح إلى نجاحات لهم ولجميع الطلاب في القادم الأفضل إن شاء الله تعالى. راضي أحمد عبد القادر الحبشي.
2: حضر الاحتفال عدد من المسؤولين في مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت، وكذا إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون، وعدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية في الوادي. لكم التحية مني صالح محمد لإذاعة نور الإيمان بدار المصطفى.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: لكل نبض حياة جديدة ولكل ضحكة تنور البيت، لأن أغلى ما تملك يستحق الأجمل. نعلنكم عن افتتاح محل أحلى طفل، الوجهة الأولى لكل أم تبحث عن التميز لأميرها وأميرتها. في أحلى طفل جمعنا لكم كل ما تحتاجونه وتتمنونه لمواليدكم الأطفال، تشكيلة واسعة مميزة من مستلزمات المواليد، أحدث بدلات الأعياد والمناسبات التي تزين أطفالكم، هناديل ودراجات خارجي بموديلات حديثة، هناديل وسرور أطفال محلي، ونصمم لك خيالك على الواقع. ألعاب أطفال آمنة وممتعة وتناسب كل مراحل الطفولة، وأطقم متكاملة تلبي كافة احتياجات طفلك بعناية وجودة عالية. ولاكتمال فرحة الافتتاح يسعدنا أن نقدم لكم خصم 10% على كل قطعة، وعند شرائك بضاعة بقيمة 30,000 وما فوق تحصل على هدية مجانية. ساري العرض طوال الأسبوع الأول فقط من الافتتاح، لا تفوت الفرصة، زورونا في الأسبوع الأول واستفيدوا من العرض. الموقع تريم سوق النساء، عمارة اليزيد سابقا بجانب مركز مارينا. أحلى طفل، عالمك المتكامل لكل ما يحتاجه طفلك.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. مسألة أيضا من المسائل التي مرت في الدرس التي قبله عن ما يثبت من الأحكام في حال وجود ثقبة أخرى في الشخص. تمام، إذا كان الانسداد خلقي أو عارض فتثبت للمنسد جميع الأحكام، المنسد تثبت له جميع الأحكام سواء كان الانسداد خلقي أو عارض، والمنفتح ماذا يثبت له من الأحكام؟ المنسد كل الأحكام تثبت له.

والمنفتح ما يثبت له إلا النقض بالخارج منه فقط. كذا قاله شيخ الإسلام زكريا وابن حجر. والرملي وافقهم في العارض، فإذا كان عارضا تثبت له أحكام النقض فقط. أما في الخلقي، إذا كان الانسداد خلقي فتنتقل جميع الأحكام للمنفتح وتسلب عن الأصلي. تمام. وهنا أيضا في مسألة الخروج الخارج من أحد السبيلين إلا المني، إلا المني، فإنه يجب الغسل ولا ينقض الوضوء. وصورة ذلك كما سبق أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل، بصرف النظر بعدين عن كون ننظر بشهوة حلالا أم حراما، هذا حكم آخر. لكن الآن من حيث نقض الوضوء لو نظر بشهوة ما ينتقض الوضوء فأنزل. وإلا فلو جامع أو نام، إذا لم نصور هذه الصورة، جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض. لا، لو جامع فأنزل ينتقض باللمس، صح ولا لا؟ إذا ما اللمس جعله ينقض، إذا ماشي عنده حدث آخر. أو نام مضطجعا انتقض بالنوم انتقض وضوءه، لأنه ليس ممكنا. الثاني زوال العقل، الأول الخارج من أحد السبيلين، الثاني من أسباب الحدث زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو صرع أو جنون، بأي وسيلة من الوسائل زال عقله، انتقض وضوءه وخرج من نوم النعاس فلا ينقض الوضوء. وعلامة النوم الرؤيا، يحلم شوف تكلم مع واحد، هذا علامة النوم. وعلامة النعاس أن يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، حتى ما هو داري إيش قاله بس يسمعهم من يتكلمون ولم يعرف ماذا قال، هذا علامة الله، علامة النعاس. وإن كان في رؤيا هذا نوم، قدو نوم. واستشكل بعضهم كيف ينتقض الوضوء بالنوم والأصل عدم النقض، خاف ماشي خرج، لأنه ما هو النوم نفسه الذي ينقض، وإنما لأنه ما ظنت خروج شيء ما يشعر به. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السه الدبر، فمن نام فليتوضأ. فإذا نام غير متمكن فهو مظنة لخروج الخارج. تمام. لما كان مظنة لخروجه من غير شعور أقيم مقام اليقين. فالمظنة قد تقوم مقام له مقام اليقين. كالمسافر إذا سافر على طائرة خلال نصف ساعة قطع مسافات قصر ووصل ما شاء الله، جاء عاد متأخر ما جلس انتظار، جاء الطائرة قدها بتطير وركب الطائرة ساعة ووصل ونزل، يجوز له القصر. نعم، لأن السفر مظنة المشقة، وإن لم تحصل المشقة. والهنا النوم مظنة الخروج الخارج، وإن لم يخرج لا يخرج الخارج. نعم. زوال عقله إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، أي شروط ذكروها له: أن يكون ممكنا مقعده من الأرض، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة

0: أن يكون ممكنا وأن يكون التمكن يقينا وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها وأن يكون معتدل الخلقة. والخامس أن لا يخبره بالنقد معصوم. أين المعصوم؟ المعصوم النبي. أي نبي من الأنبياء؟ سيدنا عيسى عليه السلام إذا نزل ممكن يقال هذا الحكم. تمام. والشيخ ابن حجر قاس العدل على المعصوم. العدل إذا أخبرك بسماع صوت أو شم ريح أخبرك بأنك أنت قاضي، قم وتوضأ. والرملي قال لا، العدل ليس كالمعصوم. الشيخ ابن حجر جعل العدل كالمعصوم. في احتياط، احتياط. كيف ترد إنسان ثقة مؤتمن سمع منك صوت أو وجد ريح وأنت نائم وعنده قرائن على أنه أنت، لا يوجد إلا أنت في له في المكان؟ الاحتياط العمل بهذا هو قول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الخمسة شروط في النقض بالنوم. فإذا نام ممكنا ثم استيقظ وقد رفع إحدى رجليه أو مدها، استيقظ وهي مرتفعة أو ممدودة، خلاص زال له، زال التمكين، ما يكفي، لابد أن ينام متمكن ويستيقظ متمكن. والتمكين هو أن لا يكون بين مقعده وبين مقره تجاف، ماشي تباعد بين محل جلوسه وبين مقعده نفسه، مقعده والمقر الذي استقر عليه، جلس عليه، سواء كان متربعا مثل جلستنا هذه، جلسة التربع هذه، تمام، هي من الجلسات المندوبة في الصلاة، لكن الافتراش أفضل منها على المعتمد. وبعضهم فضلوا التربع على لا على الافتراش، لكن المعتمد خلاف خلاف. متربعا أم محتبيا؟ محتبي، لكنه متمكن، ماشي فراغ بين مقعده وبين مقر، ولا شيء ولا نحيف خلل في أعضائه، أو ولا يكون محتبيا. حتى المحتبي ريض ولو محتبيا، قال نص على الاحتباء، يكون متمكن ولا على كرسي، لعله أقوى في التمكن، على كرسي ورجليه بله بالأرض. نعم، لأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء، فيجيهم النوم ينعسون وتفق رؤوسهم في الأرض، تكاد تبلغ الأرض رؤوسهم من له من شدة النعاس، طول النهار قضوه في عمل وجهد، وعندهم الغالب في الليل ينامون أول الليل. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حين صلاها ثلث الليل، قال إنه لوقتها لولا أنا أشق على أمتي. في زمانه كان ما يناسبهم هذا السهر بعد العشاء، خلاص الناس ينامون، يستيقظون بعدين أهل قيام الليل، يستيقظون مبكرين لكن ينامون أول الليل. الآن الوقت ما ينامون الناس أول الليل، نادر الناس يجلسون إلى ثلث الليل، بعضهم إلى نصف الليل، بعضهم إلى ثلثي في الليل وثلاث أربع الليل مستيقظين. ولو كان ممكنا لكن مستند إلى شيء، لو زال هذا الشيء لسقط، هل يضر أو لا؟ لا يضر. قال سواء الراكب على خيل، على ما يقصد السيارة، ما في زمانهم سيارة، خيل على جمال على حمار، وراكب يعني رجليه ممدودة إلى الأرض ومقعده فوق ظهر المركوب، والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط، وغيرها كالمحتبي والمتربي لو أزيل لسقط. وهذا قالوا أيضا في القيام في الصلاة، لو استند في القيام إلى الصلاة إلى عمود أو جدار، بحيث لو أزيل هذا العمود أو الجدار لسقط، يكفي القيام، يكفي القيام ومستند إلى شيء، لأن أنا ظهار فقار ظهري منتصب، هذا هو شرط القيامة، أن ينصب فقارة ظهره، هو قائم يعني. وغيرها، نعم، أي غير الراكب وغير المستند. يقول لك المتربع والمحتبي، ما المفترش الممكن، لا ماشي تمكين فيه، أظن ما يعطي الظاهر ماشي تمكين، فضلا عن المتورك. على كل حال لو عد في العرف والواقع أنه ممكن فجاز، فيرجع إلى هذا الأمر. فإثبات شيء يحتاج إلى نص، إثبات شيء أنه لا تمكن وغير تمكن يحتاج إلى نص. فلو نام ممكنا فزالت إليتاه قبل انتباهه انتقض يقينا، مضى عليه الزمن وهو نائم غير ممكن، قبل أن ينتبه زالت إليتاه من الحالة التي هي عليه. ولو إحداهما، قال قبل انتباهي انتقم، أو ذكر مسائل هي متعددة مثلا، أو بعده بعد الانتباه، هذا ما يضر، خلاص قد انتبه قد مستيقظ، أو معه مع الانتباه، أو شك ما هو داري متى زالت، يعني هل زالت قبل قبل أن يستيقظ أو مع الاستيقاظ أو بعده، زالت اليتاء قبل أو بعد، شك. مسألة ثالثة، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، سقطت يده على الأرض. رابعة، أو نعس وهو غير ممكن، لكنه نعس ما نام، نعس وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، ما عاد قدر يحكم على الحالة هل كان ممكنا أم لا، فلا ينقض في جميع هذه الصور، لا ينتقض وضوءه، لأننا لا ننقض بالشك، هل نام كذا أو لا، شك هل نام أو نعس، شك هل استيقظ معه أو بعده، الشك ما ينقض، هذه قاعدة، لا ننقض بالشك، ومثلها لا ننجس بالشك، لا ننقض بالشك ولا ننجس بالشك، والحمد لله، ولا لكانت الشكوك نتعب منها ويتعب الناس منها. الشكوك لا يقام عليها، فيها في صور وفي صور ينبغي أن يأخذ الحكم فيها، هذه جديرة بالبحث، ما حكم الشك في العبادات، في كل العبادات لو تتبعه أحد يتعرف ما حكم الشك، عبادة دي في عبادة دي مختلفة ليست كلها على حد واحد، لكن هنا في الوضوء في النجاسة وفي الناقض الشك لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض. زوال العقل، نعم، والعقل هو الملكة، سمي عقل لأنه يمنع المنع، يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح، وسمي عقال البعير لأنه يعقل عن الضياع أو الذهاب أو الاعتداء، أو عقل عقالا. وقد يعقل الإنسان عقله، قد يعقله عن الفهم، ويعقله عن الإيمان، ويعقله عن استماع خطاب الله، زال عقله المنور، بقي فيه ذهن وحس وذكاء، هذا لا ينفع مع عدم الإيمان. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الفواحش. اختلفوا في محله وقيل للقلب، وقال أبو حنيفة وأكثر الأطباء أنه في الدماغ، بس في ترابط يمكن في ارتباط بينه. بعض يقول عرفوا بأنه بين القلب والدماغ، وبعضهم من قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فنسب الكذبة والخطيئة إلى الناصية الذي هي موضع له، موضع الدماغ، موضع القرار عند الإنسان. الثالث من أسباب الحدث أو نواقض الوضوء التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد، حتى بالإكراه، حتى اللسان ولحم الأسنان وباطن العين. تمام تنقض، لكن في الوضوء ما يجب غسلها، لا باطن العين ولا اللسان سواء ولا لحم الأسنان، ما يجب، ما يدخل في الوضوء. وهنا داخل في ليه؟ في النقض، لأن المستثنى الشعر والظفر والسن، السن والظهور والشعر، هذا المستثنى فقط. قال التقاء شيء وإن قل من بشرتي، ألحق بالبشرة اللسان ولحم الأسنان وباطن العين، وخرج عن البشرة السن والظهور والشعر. قال بشرتي رجل وامرأة، عن اختلاف الجنس لازم، أما مرأة مع مرأة لا نقض، رجل مع رجل لا نقض. أجنبيين يعني ليس بينهما محرمية بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة، ما هو أجنبي جنسية ثانية، هذا ما يقالوا أجنبي، أجانب أهل لا إله إلا الله ما فيهم أجنبي، وأهل التعايش الذين لا يريدون شرا ولا حربا ولا عبثا ولا سفكا للدماء يتعايش معهم. أجنبيين ليس بينهما محرمية بنسب ورضاع ومصاهرة، والمحارم من النسب سبعة في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع كما قال صلى الله عليه وسلم: حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن بالنسبة للنساء. أما محارم المرأة من المصاهرة منهم عكسهم، منهم عكسهم: أبو الزوج، أبو الزوج، أبو زوجها، وابن الزوج، وزوج الأم، وزوج البنت. هذه الأربعة من المصاهرة بالنسبة للمرأة. وبالنسبة للمحارم من النسب بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة من محارمها؟ عكسه: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هذه اللي محارمها من النسب. ولو بغير شهوة وقصد، حتى مكره لا يأثم بمسها، لكن ينتقض له الوضوء بمس الأجنبي، حتى اللسان والأشل، أشل في عضو ما يحس خلاص، ما له أي إحساس. والزائد عنده أصبع زائد مثلا، هذا يحصل، ربما يكون يد أو غيرها، كل هذه ينتقض بها، ينتقض بها الوضوء. هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية هم مذهب الحنفية والحنابلة ما ينتقض الوضوء باللمس، الرجل وضوء المرأة والرجل ما ينتقض باللمس، ما ينتقض. عند المالكية قالوا مع الشهوة، لكن مع الشهوة ينقض. ولذلك الذي يقع في هذا الكثير الزوج مع زوجته يا أجنبية، لا لماذا حلت له؟ لأنها أجنبية، لو كانت محرم ما بتحله، فهي تنقض. وعند المالكية لا تنقض إلا مع الشهوة، عند الحنفية الحنابلة لا تنقض أبدا، لا مع شهوة لا مع غيره. والمراد بالملامسة عندهم المجامعة وليس المس، وليس اللمس. نعم. وأول إذا توضأ على مذهبهم، خصوصا في بيصلي الوتر عادة، بينام خلاص معبي توضأ، قال له مسيت أنا أرد عيد الوضوء، يقلب لا بس. وفي الفرض يحاول أن يحتاط للخروج من الخلاف، لأنه على مذهب الشافعية ما تصح صلاته، موافق كذا، خصوصا في الفرض يعني، لأنه فرض. في النفل فيه فسحة. حبيب أحمد بن حسن العطاس لما ذهب إلى الصوت، إلى أعالي الجبال في بلدان هناك، عندهم الناس الساكنين القرى في أعالي الجبال يسمونها الصوت، الصوت يسمونها، سألوه عن النقض، هل الرجل الزوج ينقض زوجته؟ قالهم لا، لا ينقض. أفتاهم على المذاهب العلماء الذين يقولون بعدم له، بعدم النقض، وذكر مسوغ وعلة لإفتائهم بهذا، قال لأنهم هؤلاء بادية يسكنون البادية يعني، ثانيا الماء عندهم بعيد، الماء بعيد عندهم عميق، أو يجيبونه من الصهاريج البعيدة، يتعبون في حضار الماء. قال ولجهلهم بعدهم عن العلماء وبعد الماء عليهم، أخشى أنهم يتركون الصلاة. قالك ما نمت وضوء، خلاص يعتبروا هذا مبرره، كأنك ما صليت، ماشي ما نمت وضوء، نقضتنا زوجتي. قال فخشية أن يتركوا الصلاة أفتيناهم بأنه لا، الزوج لا ينقض زوجته في هذا المبرر. وهؤلاء علماء أئمة مذاهب يقولون بهذا. والآن ما شاء الله تيسرت المياه وقربت وجاءت إلى داخل البيوت، ساخن وعادي وبارد، توفر بالطرق المختلفة، والمشقة تجلب التيسير. هؤلاء في مشقة، الماء بعيد وعندهم ضعف في الصلاة بدينهم، يخاف أنهم يتركون الصلاة، هذا نظره رضي الله عنه، تفرس وتأمل للواقع الناس هؤلاء الذين عاش معهم. وآخر كان قالوا له ما صليت، دخل صل، هو مبتدئ، دخل صل، دخل المسجد بيصلي، حصل ما حطوا شيء ما في الجواب، خرج قال منك يا بيت الله، ما مسيبي أنا منك يا بيت الله، قال بيت الله يعني المسجد، ماشي ما خلاص راح. برر لنفسه وعذرها من الصلاة والسبب أنه ماشي ما في الله في المسجد. هكذا الناس بعضهم دينهم، هذا فهمه، هذا استعدادهم، ما بيكرس جهوده، وفي الدنيا نعم يكرس جهوده مشان يصل إلى مطالبات، لكن في الدين أمره خفيف، فيحتاج من أجل الأخذ بيده، ثم يعلمون وينبهون ويوضح لهم الأمر. لكن خشية أن يتركوا الصلاة وتنقطع صلتهم بالدين، أفتاهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس. رحمه الله تعالى، ما بغى صلتهم تنقطع بالله بالدين من أجل مسألة مختلفة، والاختلاف رحمة، والإنسان لأجل يخرج من الخلاف لو أراد التقليد يكون في غير الفرض، هذا للخروج من الخلاف أكمل، يكون في غير له في غير الفرض، إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا، أكيد خلاص مقطوع، عاد أحد لمس عضو مقطوع عاد ينقض الوضوء، عاد مقطوع ها خلاص معلق سلابه، وظفرا وشعرا، سنا وظفرا وشعرا، لأنه ليس بشر، لا يقال له بشر. وما يؤدي إلى إحساس له، هذا المس ما يؤدي إلى إحساس، مس شعر أو مس ظفر، سن أو مس ظفر، لكن هذا يؤدي إلى إحساس، في إحساس هذا المس، غير السن والظفر والشعر. نعم. وينقض هرم وميت، حتى الهرم لا لا بدو عجوز ينقض، الحكم باقي ما يتغير بال لما دخلوا على تابعية الجليلة فاطمة بنت المنذر، وهي صاحبة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبتها، كانوا يدخلون عليها يستفيدوا منها ويتعلموا، وهي محتجبة منتجبة كامل ما يرون منها شيء، فقالوا لها إن الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأرادوا أن ينظرون إليها، يعني قد حتى أرادوا ينظرون إليها تبركا واستفادة لأنها نظرت وجوه، وهذا النبي اعتبره صلى الله عليه وسلم، يأتي قوم يبطي عليهم الفتح فيقول بعضهم هل فيكم من رأى رسول من رأى رسول الله، وهكذا بعدين قوم آخرين يقول هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، الرؤيا الهاشان، فكانوا يردون النظر إليها وتلو عليها الآية، قالت أكملوا الآية وأن يستعففنا خير لهن، أنتم ما تبقون المباح بس، الذي فيه خير الله يقول خير لهن، بيت الخير ولا ماشي حرية لها ما عندها حرية، هذه الحرية، الحرية تترك شخص يريد الكمال يريد الفضيلة، هذا شيء أباح، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن إيش خير لهن، لا زال خير، المنع ما هو ممنوع بضوابط الشرع، والخير في في ملازمة البيت لا تخرج إلا للضرورة وللحاجة الماسة، شاهد هذا قوله وينقض هرم وميت، عجوز شوهاء ليست بمشتهى ولا مرغوب فيها من حيث خلاص، والحرة والرقيقة سواء، حتى مقطوع الخصيتين وحتى الممسوح الذي لا ذكر فيه ولا خصيتين، وحتى العنين الذي لا يعرف غريزة الشهوة أبدا، كلهم هؤلاء ينقضون، والميت كذلك ينقض، لكن هو ميت ما ينتقض تمام، لأن خلاص ارتفع عنه له التكليف. نعم. هرم وميت ولو ولده، في رسالة الجامعة ولو ولده، امرأة معها ولاد تنظفه خلاص ينقض وضوءها، وإن كان صغيرا ولو ميتا للحي فقط، أما الميت فلا ينتقض وضوءه باللمس، لا محرم تخريج الان. يقول لك الاجنبي ينقض المحرم، لا لا محرم وطفل في غير السوأتين، في غير السوأتين ما ينقض، ان ما هو كبير، لابد ان يكون المتناقضان كبيرين، وهذا شرط ايضا، اي بلغ كل منهما حدا يشتهى فيه لدى ارباب الطباع السليم. تمام، هذا ضابط الكبر، ان يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه، يعني تميل اليه القلوب. النساء لو نظرن الى هذا وان لم يكن بالغا عادوا في ما ظهرت علامات البلوغ، لكن ظاهره كبير، لو نظرت إليه أرباب الطباع السليمة من النساء لاشتهينهم، أو العكس، لو نظر أرباب الطباع السليمة من الرجال إلى بنت وإن لم تكن بالغة لاشتهوها، أرباب الطباع السليمة بس، ما أرباب الطباع غير السليمة حيوانية. قالوا أرباب الطباع السليمة الفقهاء يذكرون مثل الإمام الشافعي والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، مثلهم يعني، ما قالوا انعدموا لكن مثلهم، من بلغ مثلهم في الأمانة والثقة والديانة والصلة بالله ووجهة إلى الله ما يلتفتون إلى الأشياء دي، إلا إذا كانت الشرع جوزها والطباع السليمة تميل إليه في وقتها وفي أوانها. وطفل لا يشتهى في العادة، هذا هو قول. فلو شك، جاء الشك، هل لمس امرأة أم رجلا كما في الطواف في الحج، راح يظل من لمسنا، لا تشوف، ما يلزمك تنظر أصلا، ليس تشوف من اللي مسك فأتوضأ، ما يلزم، مدام ما عرفت من اللي مسك ولا ظهر لك خلاص امش، الأصل أنك متوضئ ولا يلزمك البحث عن الذي مسك. هل لمس امرأة ام رجل او شعرا ام بشرة، مس الشعر ام البشر، او اجنبية ام محرم، عنده مرأة محرم اخته وعنده زوجته، مس مع الدراء من اللي مسه، هل ينقض في الصور الثلاث؟ لا ينقض، لان لا ننقض بالشك، نبقى على الاصل في الطهارة، لم ينقض. والآن بيتكلم عن الرابع من النواقض، وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف أو بطون الأصابع، ثم بيذكر النواقض التي تنقض عند غير الشافعي، بيذكرها بعد ذلك بعد الرابع. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وصل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح معلمينا وشيخنا ذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأخوة المستمعون الأفاضل، نرحب بكم من بث نور الإيمان بدار المصطفى في هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم على العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر. في بداية اللقاء نرحب بالحبيب العلامة علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ مفتي تريم الغنا ليتولى الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إلينا. وردنا هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول أنه الآن ظهرت بالنسبة للبقالات وغيرها الميازين، يعني الميزان الإلكتروني. الميزان الإلكتروني هذا طبعا حساس، وقد يكون أحيانا حتى من الهواء تطلع يعني فيه أرقام، حتى من الهواء لو هب الهواء تطلع فيها أرقام. فيقول هل يجوز استعمال هذا الميزان مع أنه بالنسبة للأواق المعتادة لم تكن إلا حسب الأرقام؟ يقول هل يجوز استعمال هذا الميزان، وكيف إذا كان مثلا هب الهواء وطلعت أرقام زيادة، هل يكون هذا من باب إكمال الوزن أو زيادة فيه؟ أفتونا جزاكم الله خير. تفضل حبيب مشهور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن سؤال الأخ العزيز حول ما ظهر من ميازين بالإلكترون كما جاء في سؤاله، كل هذه الميازين لازم أن تكون لا تبخس المشتري ولا تبخس من يوزن له بها. فأي ميزان ما يعطي الحق كله، بل ينبغي من أراد يوزن أي شيء، ذهب أو فضة أو مطعم أو ماكل أو غير ذلك، ينبغي له أن يخلي زيادة في الكفة اللي فيها البضاعة تزيد على ويتأكد أن القدر الذي أعطيه هو أكثر مما له. قال هذاك يوزن، قال لا أشتري الويل بحبة، حيث أن الله قال في القرآن ويل للمطفين الذين إذا اكتالوا عن الناس يسفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يدخلون هذين في الخسران، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ما يعطون حقه كامل، لأن الميزان ذا خفيف بالهواء أو بدقسة أو بشيء يعني يعطي صورة بأنه كامل وهو عاد ناقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فأي شخص يوزن بأي ميزان كان يعرف أن الميزان ما أعطى الحق الذي عليه كله، هذا يصير ظالم. والويل هذا الذي أعد الله للمطفين يكون من أهله. أما إذا كان يوزن بميزان ويعتقد أنه يعطي الحق اعتقاد كامل، ما عنده شك ولا عنده ريب ولا عنده يعني اختلاق في صدره أن المعطى للشخص اللي يوزن له أنه ناقص بخسه، يعني نقص عنه، فإذا عنده أدنى ريب أو أدنى شك أو أدنى فهذا داخل في الويل. وأما إذا كان يجزم ويقطع على حسب اعتقاده وعلى حسب الواقع أن الذي وزن به بأي ميزان كان، سواء اكترون أو غيره، بأي ميزان كان أنه أعطى الحق الكامل، فما دام أعطى الحق الكامل خلاص يعني ماشي عليه. إذا أعطى الحق الواجب عليه ماشي عليه على حسب اعتقاده. إذا كان يشك في الميزان بأن هذا ميزان خفيف حتى الهواء يأثر عليه كما جاء في سؤال السائل، فنقول هذا ينبغي لك زيد تق احتياط لحتى لا يشتري الويل بحبة كما قال القايل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال وردنا كذلك، سائل يسأل يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جائز. يقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون بذاته صلى الله عليه وسلم أم بجاهه أم بحب الله له؟
2: التوسل بالنبي بكل ما خصه الله به بذاته وصفاته وما كرم الله به من الفضائل، فالتوسل بها إلى الله جائزة بشتى أنواع المنوحات لمنح الله إياه. لقد خلق الله على أجمل صورة، وكان صنع أحسن الناس خلقا وخلقا، خلقه صورته الجسمانية توسل بها جائزة لأنها صورة محبوبة عند الله، أخلاقه عظيمة محبوبة عند الله توسل بها جائز. فالتوسل عبارة عن أن يكون شيء له محبة عند الله مثل العمل الصالح. لماذا التوسل بالعمل الصالح يجوز؟ لأنه محبوب عند الله، فكل ما كان محبوب عند الله جائز توسل به، لأن وراه العمل الصالح ما ينفعك بدون الله، لا العمل الصالح ولا لكن العمل الصالح يحبه الله، فكل ما أحبه الله التوسل به جائز. فنبينا محمد محبوب عند الله جسما وقلبا وقالبا واخلاقا، كله محبوب عند الله بجميع ما منحه الله بها من الفضائل، فأي لا يتوسل بأي شيء من ما خص الله به بذاته أو بجسمه أو فضائله فهذا جاهز شرعا، لا أبار عليه ولا هناك داعي للتفصيل. قال توسل بجسمه توسل، فكل ما كرمه الله به هو من الله منوحات وعطايا، فخص الله نبينا محمد بأشياء لم يعطها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا نبي مرسل أعطاه الله أعطاه ربي مثل ما أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك ولا غيره من المخلوقات. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم، مقام عظيم أكرم الله به. فالتوسل بكل ما أكرمه الله به قلبا وقالبا جايز شرعا ولا غبار على ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أنا على الخط نأخذ ولا الخط تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله الخير.
1: حياكم الله. من الاسم الأخ؟
3: حياكم الله على هالجلسة العظيمة.
1: يا مرحبا وسهلا.
3: معك أبو صالح.
1: يا مرحبا أبو صالح، حياك الله، تفضل ترحم عنه.
3: السؤال بسيط وقصير يعني ولكنه عظيم
1: إن شاء الله. جزاك الله خير، إن شاء الله ينفعنا ربنا وينفع جميع المسلمين.
3: السؤال: هل يجوز الصلاة وراء إمام يشهد الزور؟
1: مرحبا، شيء ثاني عندك؟
3: شكرا جزيلا.
1: تفضل، ممكن تسمع الجواب الآن. تفضل حبيب مشهور. هل يجوز يقول الصلاة خلف من يشهد بالزور؟ يعني إنسان يشهد بالزور كذب وبعدين يقدم إمام، هل تصح الصلاة خلفه؟
2: الشهادة الزور هذه خطيرة، وحدث الذي منها لأنه كان يحدث وهو مضطجع، يقول أكبر كبائر ثلاث: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عندما أراد ينطق بشهادة الزور جلس منزعج وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. ولا والله أعلم هل يبقى شيء من الإيمان عند من يشهد الزور أو يسلب الإيمان منه سلبا نهائيا. نعم، هذا شهادة الزور خطيرة ولا يقع الإنسان فيها إلا إذا زادت محبته للدنيا، وما إذا الدنيا ما لها قيمة عنده ولا لها قدر عنده ما بيبيع دينه بدنياه. شهادة الزور من أعظم الكبائر والعياذ بالله، فهذا شهادة الزور أصبحت منتشرة الآن، وبعض الناس اللي يجعلها حرفة له. بلغنا كذا، والله أعلم الحقيقة ذلك، يعني قاعد يشهد من بغى يشهد مبلغ كذا. هذه خطيرة جدا وواجبها على المجتمع، بل حتى القضاء والمسؤولين ومن عرف أن هذا يتعامل يجب عليه ينصحه ويجب عليه، والحاكم حرام عليه يتعاون مع الشخص الذي يعرفه أن المحترف جعل الشهادة حرفة، هذا لا يرفضه لأنه ما هو فاسق، شقاع الفسوق يفسق وشهادته شرعا غير معتبرة. من شهد شهادة الزور شهادة غير معتبرة لأنه فاسق يقتحم من شيء من أكبر الكبائر وهو شهادة الزور. اللهم إن الشخص اللي يشهد شهادة الزور ما نقول له كافر الآن، مسلم عاصي مسلم عاصي ارتكب كبيرة، وعند الشافعية مركم الكبيرة لا يعد كافر، مسلم عاصي. في بعض المذاهب من ارتكب كبيرة يكفر، بعض المذاهب أخرى من ارتكب كبيرة يكفر. وعلى كلام من يقول بهذا الكلام، من إذا حتى الصلاة حقه غير صحيح، إذا قلنا بأن من كل من ارتكب كبيرة يصير كافر. لكن عندنا مذهب الشافعي أن مرتكب الكبيرة مسلم عاصي، مسلم يعطى أحكام الإسلام، الإسلام إن مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني مسلم، اللهم مسلم عاصي. فهذا الذي يرتكب شهادة الزور مرة وعدد مرات، هذا نقول مسلم عاصي. ما حكم صلاته؟ عند الشافعية صلاته صحيحة، وبيصلي إمام وبيصلي مأموم، اللهم أن الصلاة خلف من يعلم أن هذا فاسق مكروهة، بل قال بعض العلماء الانفراد أفضل من الصلاة خلف الفاسق. الانفراد رجح الشيخ ابن حجر أن الانفراد أفضل أن تصلي خلف إمام فاسق، ولكن بعضهم قال لا، يا جماعة صحيح على من ناحية صحة الصلاة، لنا نظرية من ناحية صحة الصلاة، الصلاة عند الشافعية خلف من كان مسلم عاصي صحيح، اللهم إذا هو فاسق مكروه الصلاة خلفه، ولكنها صحيح. ما نقول من صلى خلف فاسق ونعني أن الفاسق هذا اللي يشهد شهادة الزور فاسق، مردود الشهادة حقه فاسق، إذا شهد شهادة الزور فاسق. قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بعدين قال وأما الذين فاسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون. قال لما كذب بالنار، نعم لما تقتحم شهادة الزور فأنت مكذب بالنار، وأن كان تقول بلسانك وأن الجنة حق وأن النار حق، لكن اقتحمت طريق النار فأنت مكذب بالنار. من اقتحم طريق النار فهو مكذب بالنار، ما عنده يقين بأنها نار، لو كان نار ما بيصير في طريقه. فهذا الذي شهد شهادة الزور صلاته صحيحة وهو فاسق، والاقتداء به مكروه، والصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى هذا السؤال، يقول بالنسبة لطرق أو ممرات السيول وكذلك الأماكن التي يصب فيها السيول، يقول هل يجوز لأحد أن يتملكها؟ وهناك من يدعي ملكيتها، فإذا ادعى ملكيتها هل يجوز أن يبني فيها علما بأنها مصالح عامة؟
2: ذكر العلماء رضي الله عنهم ونفعنا بهم أن الممرات السيور القديمة ذي العامة لا تملك، لا يملكها أي أحد، وأن ما يحصل منها من إنتاج يكون للبيت المال المصالح المسلمين عامة، لا يحتكرها أي أحد، المجاري للسيول العامة. نعم. أما من جعل له ساقية خاصة، ساقي إلى أرضه له حق يسدها إذا ما أبغاه، جعل له ساقي إلى أرضه، هذا أثبت له حق، لأن الساقي مررها في ماي ما هي مجاري عامة للسيل، فتح له قناة، فتح له ساقي إلى أرضه، هذا جعل له حق في الماء الذي يمر في المجاري العامة دي. لكن لو فرضنا قال معال بغيته، يعني كثير بعض الناس فتحوا لهم سواقي إلى أراضيهم، ما هي مجاري عامة مسائية كما مسيال عدم، لا هذا مسيال عدم، المجرى تحت ما يملك، وأي مصالح منه يكون للمصالح العامة المسلمين. لكن حذفك له قناه إلى أرضه، يعني نقول ساقي قناه عن ساقي، نقول هذه يلوحك في الماء ما دام فتح له قناه ولم تضر عدا لأحد، ولهم كلام الفوق في تفصيل، لأن لا ضرر ولا ضرار، إذا بفك ساقي وبتضر على أحد ما يجوز، فإذا لا ضرر ولا ضرار يجوز فتح ساقي. لكن لو فرضنا استغنى عنها قال مع بوات الماء، أول كنت أطلب الماء، يعني كثير محلات كانت محلات زراعية وفيها نخيل وفيها زراعة يطالبون بحقوق وثائق وأشياء الآن محل بغوا المالها سدوه، كثير سواقي في داخل البلاد وخارج البلاد معال باو الماء، لأن الساقة خاصة إلى أرضه وإلى مزرعته، كان له رغبة فيها الآن استغنى عنها لو يسدها. وأما المجاري العامة حق السيول كما مثال اللي يجري فيه سيل عيديد الأصلي الرسمي له، مجاري العامة أو مجرى خيلة أو مجرى النعير، مجاري عامة قلتها قديمة، ما تروح في طريقها إلى الممر العام، لأن كلها مصب السيول حق وادي حضرموت إلى حق المسيلة دي، سموها مسيلة أنها تسيل جميع الشحر والشعاب والوديان في المجرى إلى حدرة إلى أهل البحر بعدين تصل. هذه المجاري العامة لا تملك، لا دولة تملكها ولا مواطن يملكها هذه، وأي مصالح منها نعم الوالي له ولاية عليها بأن يخلي حد حلبة يزرع فيها نخل أو بيقي فيها يعني زرع، الشل هذا المزارع جرته حق الزراعة والباقي المصالح العامة للمسلمين مش ملك خاص له. فهذه المجاري العامة لا تملك، ويحرم الآن على بعض الناس يضايقون المجاري العامة، يضايق المجاري العامة يخلوا الماء، إذا الماء إذا ضايقوه احتك يعني صار عديل يسبب أضرار كثيرة على الغير. فمن ضايق المجاري العامة حق السيول آثم، ويجب على الدولة تردعه وتكسر ما بناه في المجاري العامة، لأن مضايقة المجاري العامة مضايقتها سبب أضرار كبيرة على الناس، فيحرم أول عليه على أي إنسان فيضايق المجاري العامة ولا يملكها، ولا يملك المجاري العامة ما تملك أبدا، هذه منافع المسلمين عامة. نعم لو شي مصالح منها حد على النخل فيها ولا بيضر، ثم أنه كما ذكرنا في أول كلام أي تصرف في المجال العامة بيضر بيضايقها يصير منه أضرار على الغير يحرم. لكن لو قيل أن هذا المجرى لو جعل نخل في أطرافه عدل بيعزز من المجرى معاه بيضر حد بيجي منافع منه لا بأس. ومن يملك هذه؟ يملكها ملك عام، اللهم هذا الذي يخلع أو الذي يزرع له حقه يجرته حق الزراعة ولا حق الخلع، والمراقبة تكون الأصل تكون لمن؟ صاحب الأرض، والأرض ملكها للمسلمين عامة ما يملكها فرد أبدا. فهذا المجاري العامة المعتمد والمقرر عند الفقهاء أنها لا تملك، ويحرم على أي شخص يضايقها أو يضر بها، لأنك لو ضايقت أنا مضرة ردت فعلها على من بعدك، بعدين يحتكر الماء يخرج باندفاع قوي يضر من بعدك، فهذا حرام لا يجوز. أما ذكرنا القنوات أو نقول سواقي الخاصة حد فكله ساقي إلى أرضه ثم استغنى عنها من المجرى العام ثم استغنى عنها له حاجة يسدها، والماء مع له حاجبه أو كان في حاجة له للزراعة الآن مع المحتاج، كما كثير الآن من الأراضي اللي كانت تزرع رغبوا أن تكون إلا مباني فيها مع البغوة الماء جيلة مع لهم حاجبها. فإذا كان مجرى عام هو ذا قديم قدو مجرى عام للسيل ما يملك ذا، وإن كان لا اللي هو فكرها قناة يعني ساقي إلى أرضه الخاص لو حق يبقيها ولو حق يسدها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الخط أبو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جمعة مباركة.
1: آمين إن شاء الله.
4: عندي سؤال، هل يجوز أن يستخدم التليفون حق العمل في أمور شخصية؟
1: مرحبا. طيب
2: الحمد لله. سؤال الأخ العزيز حول استخدام التليفون حق العمل لطلبه الشخصي أو لحاجته الشخصية، الجواب عن هذا السؤال هذا يرجع للعرف، فإذا كان العرف السائد في الإدارة ذي أو في المكتب ذا أو في محل العمل أنه من أراد يستعمله للعمل أو لحاجته الخاصة، عرف عندهم وشاع وذاع أنهم يستعملون هذا بدون أن ينكر عليهم أحد أو أحد يقول لهم ممنوع، هذا جائز. وإذا كان ما هناك عرف ماشي عرف سائد بينهم، ويمكن لو عرفوا أصحاب المرفق هذا والإدارة أو المكتب وغيره أن الموظفين يستعملون التلفون الخاص في أغراضهم الخاصة ما هم راضين، هذا حرام. إذا كان الحال هكذا يحرم إلا بإذن من صاحب المسؤول وصاحب صاحب المكتب كله وصاحب الدائرة دي المسؤول عنها الأول. إذا قل له رخصة بتكلم مع أهلي أو بتكلم مع صديقي أو بتكلم مع، وأما بدون إشعار على سبيل المثال إذا كان مكالمة خارجية بتكلف يعرف لو قلت له بيقول لا ممنوع هذا حرام. إذا كان أو مكالمة داخلية لكنها طول، لكن لو كان التليفون الخاص حقه ما بيطول كلام، يوم هلا حمول على غيره يدمي يطول الكلام هذا معروف. فالإنسان إذا كان تليفون حقه ما يطول كلام كذا، ولكن إذا هو حق العمل يهذي بلا حساب ويطول كلام هذا ما يجوز. لك عام الناس ما يعاملوك به، أنت في نفسك ما ترضى على التليفون حقك بالكلام الطويل ذا، ذل إذا كان عرف واستفاض عند الناس أنه مسموح. أما في حالة إذا كان مكالمة تكلف كبير للخارج أو كلام كثير حتى عرف عند الناس أنه يسمح ما يجوز. عرف عند الناس واستفاض أنه بيتكلم مع قرابته لكنك أنت كلام طويل، هذا المقياس. لو كان تليفون خاص حقك ما بتتكلم الفترة الطويلة دي كل، هذا حرام مع أنه معروف عند الناس مسموح. أو كذلك مكالمة خارجية بتكلف مبالغ كبيرة هذا لا يجوز إلا برضا وإذن من صاحب المتجر ذا وصاحب الإدارة وصاحب العمل اللي تشتغل عنده، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الخط الأخ عمر بحشوان.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تفضل. مسألة.
1: مرحبا.
5: قال أحد الصالحين لا علم بدون عمل، ما حكم من يعلم ولا يعمل؟ هل يجزى على على على أجر العمل وهو يترك العلم؟
1: مرحبا. هل شيء ثاني عنده؟
5: والسؤال الثاني، المرأة عندما تلبس قميصها لأجل الصلاة تمشي داخل البيت ترفعه وساقها يشتاب، هل هذا حرام أم لا؟
1: مرحبا. طيب
5: العفو منكم.
1: مرحبا مشهور. يقول هنا، يقول المقالة تقول لا علم بدون عمل، وقال عمل بدون علم، يمكن هكذا عمل بدون علم. كيف إنسان يقول أنه بعض الناس يعلم ولكنه ما يعمل بعلمه، فهل هذا توجيه لهذا الشخص أو كيف يعمل؟ والثاني كشف ساق،
2: كشف ساق الأول. إذا كان مقصود الشخص أن الشخص يتعلم ولا يعمل بعلمه هذا منهي عنه، العلم يهتف بالعمل، وما يتعلم ولا يعمل بالعلم ما هو عمل، عمل دنيا. لكن مقصوده أن شخص يتعلم ولم يعمل بعلمه هذا، قال الذي يتعلم ولا يعمل بعلم هذا معذب، ولا هذا الذي يتعلم العلم ولا يعمل بعلمه هذا علمه حجة عليه يوم القيامة لأنه ما يعمل به. وأما يتعلم العلم ويعمل بالعلم هذا من عمل بما علم أو رضى الله علم ما لم يعلم. إذا كان قصد السائل أنه الشخص يتعلم ولا يعمل بعلمه، أما كان يعمل الدنيا يعمل عمل الدنيا، لا هو العلم قده سبب لحصول الرزق، إن الله تكفل يطالب بالعلم، إن هذا قصد لا يعمل الدنيا، إنه قاعد مشتغل بالعلم ولا يعمل الدنيا. نقول هو اشتغاله بالعلم من أقوى أسباب جلب الرزق، ما شيء يسمع عليه يعني. وهكذا رأينا شيوخنا السابقين يتعلمون متكئين على الله رزقياتهم من أي جهة، إذا كان قصده العمل للدنيا. أما إذا كان قصده في سؤاله العمل بالعلم، هذا الشخص الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه كم الشمعة يعني تضيء الناس وتحرق نفسها، وهذا علمه حجة عليه يوم القيامة. فينبغي لمن يتعلم يعمل، والآن نحن في حاجة لمن يتعلم ويعمل بعلمه. وأما علم القرقرة كما قال بعض الشيوخ يحسنه البر والفاجر، قرقرة يكتب يحفظ يقرأ ولكن ماشي عمل، هذا علم قرقرة يحسنه البر والفاجر قال. وأما العلم الذي يثمر بالنور والخير أن يتعلم العلم ويعمل، فكان السابقون يتعلمون بقدر ما يتحملونهم العمل. إذا يتعلم ويفزع أنه يتعلم علم يعجز عن تطبيقه بالعمل. فالعلم يهتف بالعمل، وأنا فأنا أجابه ولا أرتحل. هذا إذا كان مقصود السائل عن العمل بالعلم، وإن كان قصة على العمل للدنيا فنقول تعلم العلم، ولو قاعد تفرغ للعلم يطلب العلم ويتعلم ولم يعمل للدنيا نقول هذا مصيب، وهذا متكل على الله. نعم، ما يتوكل على الله فهو حسبه.

0: وتعلم العلم طلب العلم من أقوى أسباب قلب الرزق والله أعلم.
1: يقول في الشطر الثاني من السؤال: بالنسبة لبعض النساء تحافظ على قميصها وثوبها من النجاسة وترفعه فوق حتى ينكشف ساقها، فهل تأثم بهذا؟
0: إذا المرأة عندما تكون على وضوء أو عازمة على الصلاة تلبس حقها قميص الصلاة وتحافظ على القميص من أن يصيبه شيء من نجاسة من الأرض. وقال في السؤال إن ساق يظهر، إن ظهر ساقها عند أجانب حرام عليه، أما إذا كان عند محارم أولادها وأخوانها وأبوها ولا عند زوجها الساق ما هو عورة عند المحارم، لأن العورة عند المحارم ما بين السرة ولا والركبة، العورة عند المحارم ما بين السرة والركبة. أما إذا كان عندها رجال أجانب ومتحافظ على القميص من تلوثه بالنجاسة وترفع حتى يرى ساقها هذا حرام عليه، لأن عندها رجال أجانب ما هو محارم، فلا يجوز لها ترفع تكشف ساقها عند رجال أجانب. أما عند رجال محارم ولا هناك فتنة ولا ريبة تحافظ على القميص، لكن لو بترفعه فوق لا فوق الساق تخلي شفها فخذها ظهر هذا حرام حتى عند المحارم، حتى عند محارمها، لأن ما بين السرة والركبة عورة عند المحارم ما يجوز كشفه أبدا إلا عند الزوج. وأما الساق هذا إلا عند الأجانب عورة، وأما عند المحارم ليس بعورة إلا أن خشي الفتنة أو هناك ريبة أو بتحصل بذلك هذا حرام. فينبغي للمرأة أن كمان تحافظ على قميصها من نجاسة، تحافظ على جمالها وعلى ساقها من حاجة تمتع به بجماله ويتمتع بزينته إلا زوجها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الخط الأخ أحمد برك بعتيم. أخ أحمد
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا.
2: الحمد لله. عندي سؤال يا أيها الشيخ.
1: تفضل.
2: لي ابن له 25 سنة انخرط في مضغ القات الخبيث هذا وكذلك الورق الخبيث اللي هو القات، وصار من المدمنين عليه وهو كثير من الشباب والشيبة
1: مرحبا
2: الذين ابتلوا بهذه القات الخبيث.
1: الله إن شاء الله يقنعهم.
2: فأفسدوا حياتهم وصاروا يعني وصار القات هو أكبر همهم لهذه الدنيا. وهذا الابن لا يسمع ما انصحه بل يجاوب علي بالعنف ولا وادعي له، ولكن اريد ان تدعي له ولشباب الجميع المسلمين
1: مرحبا
2: بهذه الافه الخبيثه التي ظهرت علينا
1: ان شاء الله ربنا يكفيها.
2: وعلمني كيف يعني ادعو له ان شاء الله دعاء طيب ان شاء الله انه ينهي من هذه الآفة.
1: مرحبا.
2: والسؤال الثاني: صلاة تحية المسجد قبل اذان الظهر بقليل او في الساعات الثلاثة الذي منيع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا في هذه الصلاة في هذه الثلاث الساعات، يعني عند طلوع الشمس وعند وقوف الشمس في كبد السماء
1: مرحبا
2: وعند غروب الشمس
1: مرحبا،
2: وهل تجوز تحية المسجد في ذلك الأوقات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. تفضل حبيب مشهور. كأنه عنده يريد خلاصة كلامه أنه يريد نصيحة لكافة الذين ابتلوا بالإدمان بالقات أنهم تركوا أسرهم وتركوا أهلهم، وكذلك يريد أن توجهوا
0: السلام على رسول الله. أما بعد، فإن الحالة اللي يعانيها الأخ من ابنه عندما انخرط مع الشباب المتميع شباب الطايش هذا لعله إهمال منه من أول شيء، فلو عرف حالة ابنه بتبداها يمكن يسيطر عليه قبل أن يكون مدمن على هذا الشيء. لكن بعد الإدمان الآن على هذا وتركه فترة طويلة وقالوا أصدقاء مهم أصدقاء بيلا أعداء الأخلاء يوم يذن بعضهم لبعضنا عدو إلا المتقين، لأن هذه الأخلاء والصداقة اللي بينهم إلا على شر، لأنه مما يؤدي هذا الفعل والخبيث والذي أدمنوا في هذا الشيء فهم متهمين هؤلاء بالسرقات، متهمين تهم والله أعلم ما نقدر نقطع عليهم، لأن كثير من السرقات تكشفت أن مع ناس يتعملوا القات، فكل من يستعمل القات الآن متهم بأن أي سرقة تكون

0: نسأل الله الهداية لنا وله، فعليه أن يدعي له في آخر الليل وخلف الصلوات، لأن الدعاء مستجاب في خلف كل صلاة. من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن توضأ وصلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن توضأ وصلى ودعاني فلم أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف. إشارة بأن الدعاء مستجاب خلف الصلوات. فإذا توضأ الإنسان وصلى ودعا الله فدعاء مستجاب عند الله، يلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكما أنه الدعاء هذا علاج معنوي، فعليه استعمال العلاج الحسي بأن يشوف من له تأثير على ابنه، فقد يكون هو كلامه مع له تأثير، خلاص يلف هو يألم شاده والعنف يجعل مل يعني بكلامه بيكون له قبول عند ابنك أو يكون له تأثير عند ابنك، يلتقي إليه ويقول له صح ابني صحه، ولو حتى من أصحابهم من ذيل الأصدقاء اللي يقول أصدقاء يعني يعرفه بأن حقوق الوالدين، وإذا كان أبوه ما هو راضي عليه يعني يرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، إذا شعر وحس أن الله ساخط عليه لأن أبوه ساخط عليه، عسى أنه ربنا يلين قلبه ويهديه ويتوب ويوب. وهذا نقول نتيجة إهمال مسبق، ولو حسم الأمر من أول شيء عندما شاف ولده يغيب عنه ولا من أول شيء لم يصل إلى هذه الدرجة حتى يصير قلت له ما أقدر يكلمه، وإنما مكان يرقى له الهداية من الله وبالدعاء له تأثير، أدعوني أستجيب لكم هكذا ربي يقول. فإذا دعا لأولاده، فلهذا ينبغي الإنسان من عنده أولاد ما هم طيبين وهم سيرتهم غير طيبة ولا سلوكهم غير طيب، عليه يلح في الدعاء مع البكاء والخشية، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويبكي مع الدعاء ويتضرع خلف الصلوات أو بآخر الليل يقوم يناجي ربه، يا رب اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم وفكهم بطاعتك وزقني برهم. يعني كم من واحد يتمنى أن ولاده أمه جابته دم ريته ما خلق، لأنه مقهور من ابنه، شوف تصرفاته وحركاته ما يعاقبه أبوه، يجب أن يعرف هذا الولد أن الله ساخط عليه، رضى الله في رضا الوالدين سخط الله في سخط الوالدين، متى بيشعر أن ربه ساخط عليه؟ إذا وصل الكلام ذا ممن له تأثير عنده، إذا وصل الكلام من شخص صديق له ولا يعز عليه ولا يحترمه ويقدره. أما إذا لما يجيه الكلام إلا من شخص لا يكرهه ما بيبالي به، لكن هتخل الكلام يحسسه بأن ربه صغط عليه، أبوك ما هو راضي عليك، وإذا إذا أبوك صغط عليك فالله صغط عليك، وأرضى أبوك فأن تترك هذا البلاء أنه سلوك غير طيب وأنه مسايات الناس غير طيبين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا ساير السفلة والأراذل من قلال الخير بيقع كمان مؤكد، إن القرين بالقرين يقتدي، صحبة الأشرار دي لابد تخليك شري حتى انتقي. فالله يهدينا ويهدي أولادنا. وهذا الأخ المتأثر من ابنه، نسأل الله لابنه الهداية يا رب،
1: آمين يا رب،
0: بحق الوسائل المقبولة عندك يا رب. السائل الذي يسألهم في هذا السؤال، ربنا يهدي أولاد هذا الخاص ويهدي أولاد المسلمين أجمعين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول بالنسبة للصلاة تحية المسجد في الأوقات التي يحرم فيها الصلاة.
0: تمام. تحية المسجد صلاة ذا سبب متقدم، سبب دخول المسجد، واللي نص عليه علماء شافعية أن الصلاة في الخمس أوقات، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قد الرمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الصرار حتى تغرب، وبعد فعل الصبح وبعد فعل العصر، خمس أوقات تحرم أي صلاة فيها. ليس كل صلاة، إنما الذي يحرم الصلاة النفل المطلق، النفل المطلق ما هو مقيد بشيء أبدا، هذا في خمس أوقات حرام. كذلك النفل اللي له سبب متأخر مثل سنة الإحرام سنة السفر، هذه سببها متأخر، هذه حرام. أما ما له سبب مقارن ف كما الخسوف والكسوف ما تعرف، أو سفر متقدم كما سنة الوضوء وتحية المسجد في أي وقت أحرم بها، ولو مع الإشراق أو مع الاستواء، أن تكون الشمس في كبد السماء أو مع الاصفرار لا تحرم، لأن صلاة ذا سبب متقدم سنة وضوء تحية المسجد، ومثل من باب أولى ذات الوقت مثل الرواتب قبلية وبعدية أو وتر أو ضحى، وإن كانت حتى قضاء بيقضي الوتر حق بارح وقت الاستواء الحين ما يضر، وإن كان وقتها قد عبر هذه صلاة ذات وقت، فصلاة ذات الوقت أو لها سبب متقدم أو سبب لها مقارن أو فرض هذه ما تحرم أبدا. فسؤال الأخ عن صحية المسجد في فعلها في الأوقات المنهي عنها جائز لا بأس بذلك. نعم بعض العلماء يتحرجون يمرعون مذاهب أخرى الذي يقول منع أي صلاة نفل مطلقا، فبدل ما يركع تحية المسجد يجلس يقرأ سبحان الباقر الصالحة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثة أو أربع. وعلى هذا عمل كثير من العلماء تريم، إذا دخل المسجد بعد العصر أو دخل بعد فعل الصبح يجلس ويقرأ الباقر الصالحة، لكن لو حد ركع تحية المسجد لا ينكر عليه، لأن الفقهاء نصوا على أن تحية المسجد صلاة لا تحرم في الخمس الأوقات والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا كذلك السؤال يقول هل يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة علما بأن الوالد هو الذي ينفق على الابن عنده زكاة بعتها والده، هل يجوز إعطاء إياها؟
0: الزكاة لا تجوز ولا تصح في من تلزم عليك نفقته، كل شخص تلزم عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأن واجب الله جعل واجب عليك تعطيه من مالك الخاص لا من الزكاة، والزكاة جعلها ناس معروفين إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، فالأصول والفروع إذا وجبت نفقتهم. نعم الأصول الأول كلهم يجيب أبوك وأبو أبوك وأمك وأمك وأبو أمك، أصول سواء من جهة الآباء من جهة الأمهات، هذا تجيب نفقتهم إذا ما منحهم شيء ولا يجوز تعطيهم شيء بالزكاة لأن عطهم من مالك الخاص. الفروع في تفصيل عاد، الفروع إذا وجبت نفقته عليك ما عاد إلا في حجر صبا أولادك أو بلق غير كسو معوق تجيب نفقته ما يجوز تعطيه من الزكاة. أما من بلغ من أولادك أو أولاد أولادك بلغه كسوب يقدر على الكسر ما تجيب نفقته، ما تجيب النفقة عليه لأنه بلغ كسوب، هذا يجوز إذا كان فقير أو مسكين حط من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقته غير واجبة عليك، ولكن ما دام نفقته واجبة عليك بأن كان في حجر الصبا أو بلغ غير كسو ما يقدر على الكسر معوق أعمى ما يقدر على الكسر بلغ هو غير كسو تستمر النفقة حق لا حق الصبا أو عاد في حق الصبا صغير ما هو حق عمل نفقته واجب عليه، فمن وجبت عليك نفقته لا تجوز تعطيه من الزكاة. زوجتك نفقتها واجب عليك عاد بطلها جايز تعطيها من الزكاة ما يجوز أعطى من مالك الخاص، فمن وجبت عليك نفقته لا تجزي الزكاة أن تعطيه إياها أعطى ناس آخرين والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل يقول بالنسبة للسفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة هل يجوز؟
0: المقرر والمعتمد مذهب الشافعية أن السفر يوم الجمعة حرام من بعد طلوع الفجر إلا إذا بيسافر إلى بلد تقام فيها الجمعة، هذا من صالح المختصرات فضل عم طولان، إذا بيسافر بعد طلوع الفجر إلى بلد لا تقام فيها جمعة ولا بيترك جمعة في أثناء الطريق حرام عليه السفر. أما إذا كان بيسافر إلى بلد تقام فيها جمعة وبيدرك الجمعة على حسب الواقع واقع الحال وبيدركها لا يحرم السفر، حتى لو عرض له عارض بعدين وترك الجمعة، لكن واقع الحال على سبيل المثال بعطي مثال لي لأعطيه الصورة الحقيقية، يعرف انه بينه وبين مكلة 5 ساعات، بيدبر منها الصباح بدري قبل الجمعة ب5 ساعات 6 ساعات إلى المكلة، تمام؟ ما يحرم السفر عليه، لأنه بيسافر إلى بلد فيها جمعة بالجمع، والوقت عندما يدبر من هنا الغالب والواقع أنه بيصل له هناك، ما ليس يحرم عليه. لكن لو حصل له عارض بعدين، السيارة تعطلت في الطريق والعدد ترك الجمعة، معذور، لأنه لما دبر من بلد اللي وجبت عليه فيها الجمعة، كل بلاد طلع الفجر عليك وانت فيها لسه مسافر، جمعة تجب عليك فيها، إلا إذا بسافر إلى بلاد تكون فيها جمعة، فهذا وقفت الجمعة عليه، لكنه أراد السفر إلى بلاد تكون فيها جمعة، يجوز جوزان وذان، لكن ما عاد أدرك الجمعة بعدين، حصل عارض في الطريق، صدمة ولا تعطل السيارة وقعد في الطريق، لعاده من بلاده لعاده من بلاد يبغاه، ماشي اسم عليه، لأن ذا حاجة طارية عارض عليه. أما لو كان بيدبر من هنا من بلاده عاد 3 ساعات ولا ساعتين من وقت الجمعة، والبلاد يبغاها بيصلها بعد 4 ساعات 5 ساعات، يقين إنه ما بيحصل الجمعة، هذا حرام عليه. ليه؟ لأن الوقت اللي عاده بين إقامة الجمعة في البلاد اللي بغيتها ما بيوصلك إلى هناك، لو كان بيوصلك إلى هناك سواء، أما إذا بيوصل حرام عليه، فحرام السفر من بعد الفجر، أما قبل الفجر يجوز. بيسافر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر بيخرج من بلاده حتى وطنه، يعني بعض الناس بغاهوت نهار جمعة عنده عطلة بيندر قبل الفجر، دام الفجر يخرج من بلاده، تو هود ماشي جمعة علينا، لكن اللي يصلحون بعد أذان الفجر أو بعد الشرق، وبغاهوت وزيارة لكن الجمعة واجبة عليه، يجب عليه يذهب إلى أي بلاد تقام فيها جمعة، ولا حرام السفر. فالسفر يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر أو بعد الشرق حرام، إلا إلى بلاد تقام فيها جمعة، واقع الحال بيترك الجمعة في تلك البلاد، واقع الحال. أما لو شيء طالع طرى عليه ذا كلام ثاني، ما هو باختياره ذا، لكن واقع الحال إنه بيترك الجمعة فيها يجوز. بيصير بيسافر إلى جول يوم الجمعة ولا هنا جمعة، إن كان قبل الفجر يجوز، أما بعد الفجر حرام سفر إلا يا بلاد تقام فيها الجمعة، وواقع الحال إن الفترة الزمنية اللي بينه وبين الجمعة بيدركها فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الآلات الآن في بالنسبة للنشيد، النشيد الإسلامي استعمال الآلات، فمثلا آلات الوتر لا يستعملونها، لكن الآن أتوا بآلات كهربائية نفس الصوت هذا حق الوتر، هو تطلعه نفس الآلة ونفس التأثير الذي يتأثر به الإنسان من الوتر يتأثر به بهذه الآلة، وكذلك الدفوف وغيرها، فهل يجوز استعمالها مع النشيد الآن الإسلامي هذا؟
0: قال النص الفقهاء على أن الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة، العلة في تحريم آلات الله حيث كانت تلهي الإنسان عن الله وعن ذكر الله وعن الخير، التهي بها حتى قد يؤدي التهاؤه بها إلى ضياع فروض عليه، هذا الواقع، هذا العلة أول في تحريم الآلات المنهي عنها. فلهذا ذكروا الحكم يدور مع العلة إذا كان استعمل الآلات هذه غير الوترية ألا الأمور الخير ما تلهي عن الله بل تقرب وتجمع القلب، كما ما حققه الإمام الرافعي في اليراع، يعني في المدروف، ما هو المزمار ما في قول فيه اليراع، هذا الإمام الرافعي قال إذا استعمل الخير ما هو لله، والدفوف إذا استعملت في الخير، في من العلماء يقول بجوازها، كثير من العلماء، وكل مسألة فيها خلاف من يعمل بها حمله العالم يقول بها، لكن الأمور المجمع عليها أما المزمار آلات الوترية هذه ما فيها ولا ليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف اللي حظ من النظر، لا عبرة بخلاف من شذ أو خلاف غير معتبر، لكن السؤال السائل الحين الاخ عن يعني الآلات الوترية لم توجد، لكن نفس النغمة حق الآلات الوترية جابوها بصورة الآلات الكهربائية. فنقول كما قلنا في أول الحكم يدور مع العلة. إذا كان استعمل هذا الشيء للهو يلتهي الإنسان بقى عن الله وعن الأداء الواجبات وعن الوقوع في المحرمات لهو، هذا يصير وان كان ما هو وتر، الحكم يدور مع العلة. العلة اللي حرمنا الوتر بها موجودة في الصوت هذا الكهربائي ذا بالآلة الحديث. وإذا كان لا لم يلهيه عن الله ولا عن الواجب وعن ذكر الله ولا عن الواجب لأوقف الله عليه، فهذا نقول ليس، لأنه ليس وتر حقيقي إلا نغمة كما ما يسمعون الآن منين من المسجلات هذه والأشرطة. لو صوت مزمار فيها أو صوتها أو صوت وتر قنبوس يقول هذا ما صوت حقيقي، ما صوت حقيقي حق مزمار أو وتر إلا صوت مسجل في المسجل هذا. إيه حكمه؟ إن الهاء حرام وإذا ما لا يجوز، ويقاسم هذا على الآن آلة الحديث حق لا حق الكهربية دي تطلع الصوت حق لا حق القنبوسة وحق المزمار. نقول كمل مسجل إن كان ألهته عن الله وعن الواجب وعن ذكر الله هذا حرام، وإذا ما حصل بها إلتها لا بأس بذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا آخر، هذا سؤال من أحد السائلات تقول إنها ترى بعض النساء أو الرجال عندما يقوم من جلسة الاستراحة يعود مرة ثانية كهيئة الركوع، فهل تلبس بركن في هذه الحالة؟
0: الأفعال المشروعة في الصلاة لشرعة لا يضر أن نستنتج منها شيء يبطل الصلاة، فما دام شرع للإنسان أن يجلس جلسة الاستراحة معلوم أنه إذا قام من جلسة الاستراحة بيقوم بيكون ركوع الجالس، ما يضر ذا، لأن ذا الشرع له أن يجلس الاستراحة ثم يقوم، معلوم إذا قام بيحصل منه ركوع الجالس، ما يبطل الصلاة، لأنه هذا ناتج عن شيء مشروع في الصلاة وهو جلسة الاستراحة. أما إذا كان ما سن لجلسة الاستراحة، نعم، بحيث أنه كما أهل حالة كما سجد للتلاوة، سجد للتلاوة وعندما بيقوم للسجود أقل جلسة الاستراحة وثم لقى ركوع الجالس، هذا نقول هذا زايد، لأنها ما يصل الاستراحة له الشخص الذي الاستراحة له في كل ركعة، وجلسة الراحة خفيفنا في كل ركعة. أما ذا لا سجد لله للتلاوة، إذا سجد للتلاوة يقوم من السجود القيام ماشي استراحة له، فإذا جلس الاستراحة غير مشروعة له. فلما يقي ركوع الجالس هذا نقولك زايد، لأن ما سن، نعم لو فرضنا العاجز هو من طبيعته ما يقدر يقوم مباشرة، اللي يقوم على شقشق من شيخوخة ولا عنده ألم في رجوله روماتيزم ولا غيره هذا معذور. فالأفعال والحركات تنشأ من الشخص الذي هو معذور، من كان عنده روماتيزم أو عنده شيء هذا معذور بها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير على هذا التفصيل والإيضاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ونفقهنا في أمر دين، ويجعلنا وجميع أخواننا من يستمع القول فيتبع أحسنه. في نهاية اللقاء نشكر الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن سالم بن حفيظ رئيس مجلس الإفتاء بمدينة تريم، ونشكر أخواننا الذين تواصلوا معنا ونعتذر إليهم لضيق الوقت الذين اتصلوا بنا، إن شاء الله في الحلقات الأخرى نتواصل معهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. في الختام نتمنى لكم التوفيق ونختم الجلسة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا ويبارك في أوقاتنا في أعمارنا ويهدينا ويهدي بنا، يصلحنا يصلح بنا، ويرشدنا يرشد بنا، ويوفقنا لمرضي ربنا ونبينا وسلفنا، ويعطي كل سائل سهولة مأمولة مع الحفظ والأديان والأبدان وصلاح كل شان ولا حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم، ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 63، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
4: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر الله أكبر جهد وجل صلاة المسكة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: شوف إذا تصاحبت أنت واحد إلا والعياذ بالله وأغراك على معصية الحق سبحانه وتعالى أو على ترك شيء من الواجبات، شوفك يوم القيامة بتقول هكذا: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال خيفنا يعني عن الطاعة وشغلنا عن طاعة الله، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذلك الشيطان والعياذ بالله، وشياطين الإنس أعظم من شياطين الجن. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قال إن شياطين الإنس في هذا الزمان أراحوا شياطين الجن، يعني عملوا أعمال ما يقدر الشيطان هذا الجن يعملها، لأن الشيطان ما يقدر يبرز هكذا ويقول لك كذا ولا يقدر يمسكك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان الجني هذا كيده هلا ضعيف. ليه كيده ضعيف؟ لأنه هلا يأتي بوسوسة في قلبك، فإن كنت ضعيف الإيمان انقدت له بالشعرة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن هلا وسوسة. هل يقدر الشيطان يمنع أحد يقول له ما يمكن تصلي يقبضه، أو ما يمكن يعني تذكي، أو لازم تعمل الفاحشة والعياذ بالله؟ ما يقدر. أما شيطان الإنس نعم يقبض الإنسان ويمنعه من الصلاة، يقبضه ويمنعه من الخير، يوقعه في المعصية إن بغى وإن ما بغى والعياذ بالله. هذا شيطان الإنس والعياذ بالله. قال أراحوا ناس، قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم من الأخلة، ليه لا يتمعون؟ أغلب الناس لهم جمعيات لهم سمرات ولهم مقاعد، هذا لا الأخلة. شوف رب، تأملوا قول الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، هذا لا يتمعون إلا على ما لا يرضي الحق سبحانه وتعالى. يتمعون على شرب خمر، يتمعون على سرقة، يتمعون على والعياذ بالله فاحشة أو على شيء من المحرمات والعياذ بالله. تكون عداوة بينهم يوم القيامة، كل واحد يهرب من الثاني. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا لأهل التقوى، ليتعاونون على حضور صلاة الجماعة، وليتعاونون على أداء الواجبات، وليتعاونون على ترك المحرمات، وليتناصحون وليرشدون بعضهم البعض. هذا كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: قال إن ابن محيريز أحد من الصالحين من العلماء الكبار، أحد من العلماء أو أحد من العلماء الكبار، جاءه غلامه يريد أن يشتري شيء من السوق. فلما جاء إلى السوق يتساوم مع صاحب البضاعة مشان يشتري منه، يزيد ضاق في الثمن، البايع يزيد في الثمن. فجاء أحد يقول له إيه ما كذا، شوف ذلك ابن محيريز هذا إمام عظيم عالم كبير ترفع في الثمن. تو قال ابن محيريز، قال لغلامه قم، إنما جئنا نشتري بأموالنا لا بأدياننا. نحن ما جينا نشتري بالعلم وبالدين اللي معنا، إنما جينا نشتري بالمال. ولان بينقص السعر من شان يكون فلان عالم ولا يكون كذا، لا، نحن جينا نشتري بأموالنا، نشتري بنبيع أموالنا، ما بنشتري بأدياننا، بالدين حقي بأشتري. ناس بيرخصوني بيعطونا كذا، هذا اللي ابتغيت بعلمك ثمنا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

0: تقع يثرب وهو الاسم القديم للمدينة المنورة في شمالي جزيرة العرب بعد مكة، وهي حرة صبغة الأرض، واحة خصبة التربة، كثيرة المياه، تحيط بها الحرات من جميع جهاتها الأربع، وأهمها حرة واقم من الشرق، وحرة الوبرة في الغرب. وحرة واقم أكثر خصوبة وعمرانا من حرة الوبرة. وفي شمالها يقع جبل أحد الشهير على بعد 11 كيلومترا، وفي جنوبها الغربي جبل عير، وفيها عدة وديان، أشهرها وادي بطحان ومذينيب ومهزور والعقيق، وهي منحدرة من الجنوب إلى الشمال حيث تلتقي عند مجتمع الأسيان من روما. وقد ورد اسم يثرب في الكتابات المعينية بما يدل على قدمها بالرغم من قلة الدراسات الأثرية عنها. تختلف الآراء والدراسات حول أصول وهجرة اليهود إلى يثرب والحجاز عامة، ويميل أقواها إلى أن بداية النزوح كانت في القرنين الأول والثاني الميلاديين من بلاد الشام هروبا من الرومان، وبعد فشل التمرد اليهودي الذي أخمده الإمبراطور تيتوس سنة 70 للميلاد، وأعقبه نزوح آخر زمن الإمبراطور هادريان سنة 32 للميلاد، واستقروا في يثرب لبعدها عن يد الدولة الرومانية ولخصبها وأهمية موقعها التجاري على طرق القوافل إلى الشام. استقر يهود بني النضير وقريظة في حرة واقم شرقي يثرب، وهي أخصب بقاعها، وعرف من أسماء القبائل اليهودية قبل الهجرة بنو قينقاع، الذين تختلف الآراء في أنهم عرب تهودوا ثم نزحوا مع النازحين إلى الحجاز. لم تذكر المصادر عدد يهود يثرب، إلا أن كتب السيرة ذكرت أعداد المقاتلين من كل قبيلة، فقد بلغ مجمل المقاتلين من الشباب أكثر من 2000 مقاتل، هذا سوى بقية بطون اليهود التي ذكرها السمهودي على أنها تزيد على 20 بطنا، وهي بطون بني عكرمة وبني محمر وبني زعورة وبني الشطيبة وبني جشم وبني بهدل وبني عوف وبني ثعلبة وبني القصيص وغيرهم. لقد خضع المجتمع في يثرب لسيطرة اليهود، لأنهم سيطروا على الاقتصاد والسياسة والفكر، وتأثروا قليلا بطبائع بعض القبائل العربية. ونقل اليهود من بلاد الشام طرز العمارة في الحصون والقصور، وكانت حصونهم تنوف على 59 حصنا، ونقلوا إلى يثرب شيئا من حضارة بلاد الشام في الزراعة والصناعة، مما أثر على ازدهار بساتين يثرب حيث النخيل والأعناب والرمان وبعض الحبوب. وظهر الاهتمام بتربية الدواجن والماشية، وبرزت صناعة النسيج إلى جانب الأواني المنزلية وبعض الأدوات اللازمة للمجتمع الزراعي. وتأثر اليهود بمن حولهم من العرب، فظهرت عليهم طوابع الحياة القبلية بما فيها من عصبية وكرم واهتمام بالشعر وتدريب على السلاح. سكنت في يثرب قبيلتا الأوس والخزرج اللتان تنتميان إلى قبيلة الأزد اليمانية الكبيرة التي خرجت من اليمن إلى الشمال، وخاصة حين هاجرت خزاعة إلى مكة، وكان انهيار سد مأرب السبب في تلك الهجرة. سكن الأوس منطقة العوالي وبجوارهم قريظة والنضير، وسكن الخزرج سافلة المدينة حيث جاوروا بني قينقاع، ولم يهتم العربي بحياة الحضر وما يرافقها من استقرار في الزراعة وتقديم ما تتطلبه المدنية، وإنما كان جل اهتمامه الغزو والقنص والصيد وتجارة. وهذا ما جعل اليهود يسيطرون على حياة يثرب. وأفلح اليهود في إثارة الشقاق بينهم وإذكاء نار العداوة وقيام الحروب بين الأوس والخزرج، وآخرها يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين، حيث هزم الأوس الخزرج الذين طالما غلبوهم لتحالفهم مع يهود النضير وقريظة. وأدرك العرب لعبة اليهود فسعوا للصلح فيما بينهم حتى لا يتمكن اليهود من السيطرة على يثرب، وسعوا إلى ترشيح عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقف على الحياد يوم بعاث وهو من الخزرج ليكون ملكا على يثرب. إن وقائع الحرب بين الأوس والخزرج ولدت شعورا بالمرارة عند الطرفين ورغبة قوية في العيش بسلام. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. كانت الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة، وقد التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بوفد من الخزرج عند عقبة منى وقال لهم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فأسلموا وعادوا إلى يثرب. وفي العام التالي حضر 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وكان ذلك بداية الائتلاف بين القبيلتين بعد بعاث. يقول عبادة بن الصامت الخزرجي وهو شاهد عيان: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. عاد الأنصار إلى المدينة بعد البيعة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان المعلم الأول في المدينة أنجز مهمته وعاد إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. محمد. انتشر الإسلام في المدينة وهاجر المسلمون إليها واطمأنوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقي من أذى قريش في مكة. يقول كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين وشاهد عيان في العقبة الثانية: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه بني هاشم، ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة، ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له، وإلا فليدعوه. فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان متسائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف إلى رحالهم، وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذرا قريشا. فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم، وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم النبي ودعوتهم له للهجرة. فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا، والمسلمون ينظرون إلى بعضهم. وعاد الأنصار إلى المدينة ينتظرون بلهفة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن اختيار يثرب دارا للهجرة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: اصبروا، فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. محمد. كان مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم من أوائل الذين هاجروا معلمين مقرئين، وهاجر أبو سلمة بن عبد الأسد فرارا بدينه خشية الفتنة والتعذيب، وهاجر صهيب الرومي ومنعه زعماء قريش فترك لهم ماله حتى خلوا سبيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. ويروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر هجرته حين اتعد مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص السهمي على الالتقاء في سرف على أميال عن مكة، وحبس هشام عنهما وفتن ففتتن، ونزل أغلب المهاجرين في بني عمرو بن عوف بقباء في موضع يدعى العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء، يأمهم سالم بن معقل مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، لأنه أكثر المهاجرين قرآنا. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. تآمرت قريش على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن علمت بما تم بينه وبين أهل يثرب، وبعدما رأت المسلمين يهاجرون إلى يثرب جماعات ووحدانا. وقد أرخ الزهري لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن المشركين اجتمعوا بعدما شعروا بخطورة أنصاره وهم بالمدينة لا سلطان لهم عليهم. اجتمع المشركون من قريش في دار الندوة، واجتمع رأيهم على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب فيقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. واجتمع القوم على بابه وهم متهيئون للوثوب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأتاهم من قال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج وانطلق لحاجته. وتطلعوا فرأوا عليا نائما على الفراش، فلم يشكوا في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش فخجلوا وانقلبوا خائبين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. وقدم أبو بكر راحلتين كان قد أعدهما للسفر، واستأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق. وكانت قريش رغم عدائها للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة الثقة بأمانته وصدقه وفتوته، فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا أودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به، فكان عنده الشيء الكثير من هذه الودائع. فأمر عليا رضي الله عنه بأن يتخلف بمكة حتى يؤديها عنه. وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وفارق وطنه حين تنكر له، ووقف على ربية ونظر إلى الحرم وقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. وغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مكة مستخفين، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس، وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهارا ليضيع آثارهما. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه ليحميه من المكاره. ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستكشف لك ما في داخل الغار. فلما رآه آمنا نزل، ودخلا الغار، وبعث الله العنكبوت فنسجت ما بين الغار والشجرة التي كانت على وجه الغار، وأقبلت حمامتان فاتخذت باب الغار مسكنا ووضعت بيضها، ولله جنود السماوات والأرض. واقتفى المشركون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب الغار ورأوا نسيج العنكبوت فتحولوا عنه، وأنزل الله سكينته عليه. ووقف أحد المشركين على باب الغار فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وأعلنت قريش جائزة ضخمة لمن يأتيها برسول الله صلى الله عليه وسلم: 100 ناقة. وسمع بذلك سراقة بن مالك فطمع في المكافأة، وركب فرسه يعدو باحثا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، واستطاع سراقة أن يصل إلى هدفه، إلا أن فرسه عثر به 3 مرات وسقط عنه وتبعه دخان كالإعصار، فأدرك أن الهدف صعب المنال وهو في حماية الله تعالى، فنادى قائلا: أنا سراقة بن مالك، انظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فقال سراقة: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وعرض سراقة على النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والمتاع، فلم يقبله الرسول ولم يزد أن قال: أخف عنا. وتمر الأيام، وفي زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفتح بلاد فارس، ويدعو عمر سراقة ويلبسه تاج كسرى. تابع الركب الرحلة إلى المدينة، ومر بأم معبد الخزاعية، وكانت عندها شاة خلفها الجهد عن الغنم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها وسمى الله ودعا، فدرت فسقاها وسقى أصحابه حتى رو، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء. فلما رجع أبو معبد سأل عن القصة، فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، ووصفته وصفا جميلا، فقال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه. وسار الركب يسلك بهما الدليل عبد الله بن أريقط، وكان لما خرجا من أسفل مكة مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم سلك ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة محاج، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين، ثم من ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة. قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرج، وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، ثم خرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات. الحمد لله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية. واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلمت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري واضح كيف تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمت هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي هنا كون انا واحد قسيم، اصبحت قسيم؟ انا ممكن انه هذا بيعتز بهذا الشكل، لكن والله انا اكون قدسات للإسلام. شيء اخر قلت المسؤولين نعم مش معروفين الان وموجودين، قلت اولا انا عندما انشئ هذا الحزب انا بشر، اقع فيما وقعوا فيه اخرون، ساجد من حولي اناس دخلوا في هذا الحزب واجدهم دائما امامي واجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني الى اخره، ساجد ان علاقتي بهذه الجماعه اصبحت هي البديل عن قول الله تعالى انما المؤمنون اخوه، ولسوف اجد ان علاقتي مع هؤلاء الاخوه تعلو فوق علاقتي مع يا اخي، كيف بدي القى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا الأفضل من كل هذا أولئك الأعضاء. شيء آخر، هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانيا من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الحزب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المعترفون يجب يسير الوعظون. سرعان ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك الدين والغيرة على الإسلام ويسجد ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. لا أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع. نعم، طيب أنا ما أدري بحقيقتي. نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي وواحد ثاني وواحد عشرة وعشرين وهكذا، أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة، نعم، التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكمه العمل وأسابقه في الهدف، يسير لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما يعلم أنني زاهد في كرسيه، وإنما أطمع في عقله، عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: إعلان الفائزين في مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يهني معهد العيدروس بتريم قسم القراءات بالتعاون مع إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم الفائزين في مسابقة تلاوات آيات من كتاب الله تعالى ذات الصلة بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المركز الأول بنسبة 98% وجدي بن مبارك بحريش اليمن. المركز الثاني بنسبة 97% أسامة بن عمر بكير بغيثان اليمن. المركز الثالث بنسبة 96% جمال الدين بن علي إندونيسيا. مبارك للفائزين والشكر لجميع المشاركين، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإليكم نماذج من تلاواتهم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن مبروك بن جمعان بن مبروك الملقب مبارك المرور، والجنازة الساعة 4:15 عصرا، والعزاء في بيتهم بحر دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن مبروك بن جمعان بن مبروك الملقب مبارك المرور، والجنازة الساعة 4:15 عصرا، والعزاء في بيتهم بحر دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات الأسبوعية وهذه التجمعات التي نستمطر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى ونستنزل بركاته جل وعلا، فنسأله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذه الجلسات. نحضر كل أسبوع لهذه الجلسات وهذه اللقاءات حتى تتصفى قلوبنا وحتى نخرج بثمرة من ثمرات القرب من الحق سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي قراءة إذا مسهم طائف، وفي قراءة تذكروا، وفي قراءة أخرى تذكروا، أو ما معناه هكذا نسيتها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن شأن المتقين، والتقوى أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تعلمون محلها القلب، محلها قلب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي عليه الصلاة والسلام. فهي أمر معني وحسي يجمعها خوف الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والابتعاد عن المعاصي والمعاصي لله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس بلا شك أن الإنسان عندما يحضر فيها يخرج منها بشيء من هذه التقوى التي وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأنهم إذا مسهم شيء، قال مسهم إلا مس بسيط، شيء من لمة الشيطان تذكروا. لماذا؟ لأن القلب حي بتقوى الله سبحانه وتعالى فيبصر. فالبصيرة هي غلاف القلب تذكره، وهذا ما يكون إلا للمتقين. فنحص وإياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى معروفة، في كل جمعة يوصيني ما بالتقوى، يوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالقلب بلا شك هو العضو الذي محل نظر رب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى أجساد والأشكال ولا غيرها، إلى قلب الإنسان المؤمن. فنعمر قلوبنا بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى تثمر هذه التقوى ثمرات تعود بركاتها على الإنسان كله. واتقوا الله يعلمكم الله، تقوى تثمر أشياء كثيرة للمؤمن. فالقلب سوى كان قال حتى القلب الحسي، إذا أصاب الإنسان بالليل شعر بألام في جانبه الأيسر، معاديه النوم، ويظل يتنقز بالليل، ما هو مهم الشمس يرق عليه، خبل أطرف دكتور خاص بالقلب متخصص. نعم، وهذا مرض معنوي، مرض حسي، لكن العبرة بالتصفية القلب. القلب الأمراض التي المعنوية التي تظلم القلب وتكون حجاب بين المعبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهناك بلا شك أن القلب يمرض في قلوب مرض، والقلب يقسو فقسات قلوبهم، القلب يعمى، والقلب يغلف بغلاف حجاب حيث ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، وأشياء كثيرة تصيب قلب الإنسان. فأما المرض الحسي فأمره أهون من مرض الله المعنوي. فبلا شك إن شاء الله هذه الجلسات وهذه نحرص على تصلت قلوبنا بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها تنور القلب، فإذا استنار القلب مات الإنسان على حسن الخاتمة وأتى إلى ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة. فأوصي نفسي وإياكم بأن نكون على دائما على يقظة تامة حتى نعمر هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد عرفوا العلماء التقوى بتعريف كثيرة، الأخوة من جديد والعمل بالتنزيل والاستعالي يوم الرحيل وأشياء كثيرة تعريف، وكلها تدور على عمارة هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. الإنسان المتقي إذا مسه هذا الطائف مس فقط من الشيطان تفكر، إذا كان تفكر في معصية يتوب منها مباشرة، يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون إلا لصاحب القلب المتقي. لذا ينبغي وصينا سوياكم نسعى دائما فيما يصفي هذا القلب، قلوبنا يصفيها تصفية تامة ونبعد عنها حجاب الغفلة. فالمؤمن الحقيقي ما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون دائما ذاكر الحق سبحانه وتعالى. ومثل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات بلا شك أن الإنسان يخرج منها بقلب يحس حتى بلذة وطعم لله للعبادة والقرب من الحق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم نحب في أرضاه، نور قلوبنا وقالبنا بأنوار تقواه ومعرفته. نسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه. وقد انقضى شهر ربيع الأول وأتى ربيع الآخر، وبلا شك هو شهر مبارك، وكل أشهر الله سبحانه وتعالى مباركة، والإنسان حياته كله كل يوم لنعصي الله سبحانه وتعالى فيه فهو عيد لنا. نسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما قلناه، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا قلناه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سأل سيدنا جابر يوم: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. أول ما خلق الله، أول من انطلق من نور الحق نور الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين. وهكذا بعدما خلق الله سيدنا آدم أودع ذلك النور في سيدنا آدم، وتقلب ذلك النور وسرى في الرجال من صلب رجل إلى صلب رجل، ومن بطن حرة إلى بطن حرة، ومع سريان ذلك النور الأعظم كان يسري قوله تعالى في جميع الأنبياء والمرسلين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، صدقوه ولا تنصرنه، يعني تتركوا ما أنتم عليه وتتبعوا ما عليه الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الشهادة لما تمت فيهم وهم أهل الحق لمثل هذه الشهادة، شهدوه في المسجد الأقصى عندما بعثهم الله ليصلوا بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن ولد الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تباشرت به العوالم، لأنه رسول تلك العوالم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا عرفنا ما هي العوالم هذه لما اختلف اثنين على الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أول عالم كان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عالم الجمادات، قال: كنت أعرف حجرا بمكة يقرئني سلام النبوة قبل البعثة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأشكال كان يخاطبها وتخاطبه، ما هو قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل اللغات التي في العالم في العالمين أجمع فإنما هي لغة الحبيب الأعظم. كيف وهو الترجمان الحديث الذي ترجم لنا لسان القديم من لا حرف ولا صوت إلى حرف وصوت. هذا القرآن الذي نزل على لسانه صلى الله عليه وسلم ويسره لنا، وكان يتكلم مع الأشجار فتأتيه حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمل الذي كان يشكو من ظلم صاحبه فدعا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفوا ما في الحديث. وهذه الحجرة الطائرة التي مثل الدجاجة، يوم من الأيام هم في غزوة صلى الله عليه وسلم فأجته وهي تدور حوله فيقول: من أفزع هذه الحجرة بفراخها؟ فقالوا: يا رسول الله، وجدناها وقلنا كنا نريد أن يعني نأكلها من الجوع الذي فيهم أصحاب الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العوالم من العوالم، حتى لا نطيل، من العوالم عالم البرزخ، وهو من العوالم الذي أرسله الله الرحمة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهو من عوالم صلى الله عليه وسلم، من العوالم يوم القيامة حين يحكم الأنبياء والمرسلين فينبري لها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، لما يأتوه الخلق يوم القيامة فيشبع فيقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقول: أسأل الله وأدعوه بمسائل لم أحمده بأحمده، بمحامد لم أحمده قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا محمد، ارفع راسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، حتى حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في الجنة يقول: اسألوا لي الوسيلة فإنها لا تنبغي لرجل إلا لواحد، وأسأل الله أن أكون أنا، ومن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الذي نرددها بعد كل إذان: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة. يا الله، يا رباه، اللهم إنا نسألك حبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك، حببنا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل بأعمالنا ما فعلتها بأعمال سيد الوجود بكل وجه وبكل معنى في عافية وسلامة والعفو منكم.
4: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى وأسمعنا سبحانه وتعالى ما يعظم في قلوبنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يعرفنا لأن نؤدي حق نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، حق النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يروى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال جزى الله عن نبينا محمد ما هو أهله فقد أتعب 70,000 صباح. من قال جزى الله عن نبينا محمد ما هو أهله، هكذا ورد في الحديث. ولكن نحن نزيد كلمة سيدنا ونبينا وحبيبنا: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70,000 صباح. ونحن بعقولنا قد نرى أن هذا شيء كبير، 1,000 صباح، 70 كاتب ملائكة يكتبون ثواب هذه الكلمات المعدودات إذا نظرنا إلى عالمنا الدنياوي، ولكن إذا نظرنا إلى عالم الأبد الذي لا ينتهي ربما تكون هذه قصيرة، 70,000 كاتب قصيرة بالنسبة لعالم الأبد. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عظمه ربه وشرفه ربه وأتى هذه البشرية بدين كامل، بدين فيه الرحمة. لم يأتي نبي من الأنبياء بتعليمات راقية ولا تعليمات سعادة ولا تعليمات أمان ولا تعليمات خير مثل ما جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهنيئا للمستجيبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء سنته ومن اتباع هديه ومن اتباع شريعته. هنيئا لهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، في قوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك الذين ربطوا بهذا الحبيب العظيم، وربطوا بالنبي الكريم، وربطوا بالرؤوف الرحيم. جعلنا الله وإياكم قرة عين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المستجيبين لنداء هذا الرسول كما أمره ربه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا وحد الضمير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم مثلا أو ثنى الضمير، إذا دعاكم لما يحييكم. فدعانا لما فيه الحياة، ما شاء الله لا قوة بالله، الحمد لله، الله يتمم النعمة علينا وعلى هذه الأمة. قاله ربه سبحانه وتعالى فيما أنزله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. جاء ماذا يحمل الرسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه العطايا كلها يحملها قلبه لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ربه عز وجل قاله: فإن تولوا من أعرض من هذه البشرية أو من الجن أو من الإنس عنك يا محمد، وأنت قد جئت تحملهم هذه السعادة كلها وهذا الشرف كله وهذا الفخر كله وسعادة الأبدية كلها، من أعرض عنهم منك، من أعرض منهم عنك وأنت جئت بهم بكل هذه العطايا وكل هذه الرحمة وكل هذه السعادة وكل هذا الفوز، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال المفسرون: ما قالوا اعتقد، اعلنها، حسبي الله، يكفيه ربه إذا عرضت. فنسأل الله لا يجعلنا من المعرضين عن هذا الرسول، ولا تعليماته ولا أوامره ولا أرشاداته إذا وقعت في قلب حيته، وإذا وقعت في بلاد حيتها، وإذا وقعت في أمة حيتها. فنسأل الله أن يعيننا والمسلمين على اتباع هذا الرسول، ويحرك في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفعنا بهذه المجالس العظيمة كما نسمع ما ما ما ما, ما يدخله شيوخنا وأمتنا وشيخنا الحمر، ما يجرعنا داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجرع داخل قلوبنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبنا ملتفت للدنيا، ملتفت للحياة، ملتفت للمظاهر، لكن نجالس الرجال الربانيين يخرج من قلبك هذه الالتفاتات ويدخل داخل قلبك تعظيم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من خطاب من شيخنا الحمر ما شاء الله يزحزح من قلوبنا الالتفاتات لا إلى دنيا لا إلى مظهر لا إلى شيء، إلى الآخرة وإلى الدين الرسول أعظم شيء ما شاء الله. فنسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الأنوار الإيمانية في, في, في كلام شيخنا الحمر، حتى تملأ قلوبنا بهذا الإيمان، فنسعد سعادة الأبد ونكون مفاتيح للخير على كل من حوالينا، مغاليق للشر. يحقق لنا هذه الدعوات اللهم بمحبتك لهذا النبي الكريم، اجعلنا وإخواننا قرة عين لنبيك محمد وقرة عين لمشايخنا، مع كمال الآداب الباطنة والظاهرة والعفو مثل الأمر.
5: الحمد لله على فضله ونواله وجوده وإفضاله، الذي جاد علينا بأعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا، هي نعمة الإسلام، والتي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقال فيها عندما وقف بأرض عرفات وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا الله سبحانه وتعالى به، وجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أن جعلنا وإياكم من المسلمين. منذ أن يخرج الإنسان منا من بطن أمه وهو على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، بشرى لنا معشر الإسلام: إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فهذا الإنسان المسلم الذي الله سبحانه وتعالى شرفه، والله سبحانه وتعالى عظمه، والله سبحانه وتعالى جعل حرمته عظيمة وجليلة، وقد كان نبينا محمد كما جاء في الحديث أنه كان يخاطب الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كان يخاطب الكعبة ويقول لأنت أحب، كان يخاطب الكعبة ويقول أنت أحب الأشياء إلي وأعظم الأشياء إلي، إلا إن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. حرمة المسلم كما يقولون في بعض الروايات أعظم عند الله من هدم الكعبة، لأن المسلم كله حرام، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. وجاء في صحيح الإمام البخاري من هو المسلم، من هو المسلم حقيقة؟ المسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم، هذا الذي يحمل معاني الإسلام، وهذا يحمل دين الإسلام عندما يسلم المسلمون من لسانه، يسلم المسلمون من يده. وجاء في الحديث الآخر أن الربا هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا الربا قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه له 72 بابا. أقل درجات الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله من ذلك، هذا أقل شيء في درجات الربا. لكن أعظم الربا وأكبر درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا الذي ينبغي للإنسان مننا أن يتنبه. لا تستطيل عرض أخيك المسلم مهما كان، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإسلام وشرف هذا المسلم وعظمه وشرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان منا أن لا يموت إلا مسلم، لأنها وصية سيدنا إبراهيم ووصية يعقوب ووصية الحق سبحانه وتعالى الذي قال لنا وخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو.
6: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمي لئيك بن نظيم بن يوسف، وأنا من جنوب أفريقيا كيب تاون. نشأت في أحد البلدان التي تدعي التطور والتقدم، لكن لا تطور ولا تقدم لها حقيقة، لأن التطور عندها طلب الدنيا والجاه والمال، وكل شيء لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سأحكي لكم قصة تتعلق بأحد من أقاربي الذي كانت تعتقد أن هذا الذي يدعون أنه هو حقيقة التطور، فكانت تعيش حياتها للحال فقط، أي كانت تعيش للآن وأنها لا تموت أبدا. فمن ظاهر الأمر أن كل شيء عندها تمام، لكن من الداخل كانت تحترق بالهموم والغموم. فيوم من الأيام حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى. أولا، قبل هذا كان عندها شيئان عظيمان. الأول أنها كانت تهتم جدا بأمور والديها، فكانت تنفق عليهما، وكانت كانت يساعدهما في كل شيء، والثاني كان عندها أخت كانت تدعو لها دائما لأن يهدي الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام حصلت دعوة من الله، أو حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهدية هي أن يدعوها لبيت الحرام لأداء نسكها. فعزمت فذهبت إلى مكة لأداء نسكها، فلما رجعت تغيرت تماما تماما، رجعت شخصا ثانيا. فاستغربنا، بعدين سألناها أيش السبب. كانت السبب أنها كانت تهتم بما اهتم الله سبحانه وتعالى به، وهي الاهتمام بأمور والديها. فرجعت شخصا ثانيا، فشاهد من القصة أنها كانت تظن أن الذي يدعو هؤلاء أنه هو حقيقة التطهر، لكن الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى لما رجعت شافت واستدركت أن حقيقة الطور هي في عباد الله سبحانه وتعالى. فعندي نصيحة، أو ليس نصيحة لكن تذكير لنا وللكل، أن الذي عندكم هنا في تريم هي حقيقة التطور، فلا تتركوها للذي يدعو أهل الغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: الحمد لله على ما أشرق من أنوار هداه، ويهدي الله لنوره من يشاء. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللهم اهدنا فيمن هديت. أرسل إلينا عبده المختار محمدا نبي الهدى بالحق وبالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم على عبدك الأمين المامون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأنوار هداية الله تبارك وتعالى تتزايد لكل من هداه الله، ولا يزال الأمر كذلكم إلى يوم اللقاء وإلى يوم الجزاء والقضاء، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نسب النور إليهم لما أكرمهم به وخصصهم به، وما هو إلا نور نبيه، وما نور نبيه إلا نوره جل جلاله. الله نور السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن هذا النصيب من نور الهداية، وبه السلامة من الغواية، وبه الارتقاء في مراتب الولاية، وبه إدراك شرف النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين، وإدراك حقائق في هذه الخلائق ترجع إلى الاستعداد للقاء الخالق جل جلاله ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، والحصول على عفوه ومغفرته ومسامحته، ورضوان من الله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه. كل من لم يهتدي بهذا النور إلى هذه الحقيقة فهو القاصر بل هو الخاسر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلامته أن يكون في خلال الحياة ضعيف إيمان أو عديم إيمان والعياذ بالله تعالى، وأن يكون قليل العمل الصالح أو عديم العمل الصالح، أو أن يكون غير ذي تواص بالحق والصبر، وهذه علامة الخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لازم نور الهداية أن يتعلق القلب بزيادة الإيمان ويطلبه في كل آن، وأن يواظب ويواصل الأعمال الصالحة في تبعية الذي خاطبه الرب وقال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. فالرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيغتنم العمر القصير بمواصلة الأعمال الصالحة بكل ما استطاع حتى لا يتعرض للحسرة في المعاد، وليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها جل جلاله وتعالى في علاه. ألزم الله قلوبنا ذكره وجعلنا من أهل شكره ووفقنا لحسن عبادته في تواصل زيادة الإيمان والعمل الصالح، تقوم قائمة التواصي بالحق والصبر للحذر من الانحراف، للحذر من الخروج عن الجادة، للحذر من تلبية دواعي النفوس ودواعي شياطين الإنس والجن ودواعي الدنيا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. أنواع السبل: كل دعوة في فكر أو خلق إلى غير ما بعث الخالق به سيد الخلق فهو من السبل التي تفرق عن الدين وتبعد عن الدين وعن حقيقة الدين. ولا تتبع السبل إن عرضوا عليك في قالب نظرية أو سموها حقيقة علمية، وأين هم من العلم وما علموا خالقهم الذي خلقهم جل جلاله، ولا علموا لماذا خلقوا، فأين هم من العلم، أين هم من حقيقة العلم؟ أو سموها لك حقيقة علمية أو سموها لك فكرة أو سموها لك نظام أو سموها لك ابتكار أو اختراع، كل ما خالف منهج حبيب الرحمن فهو من السبل التي حذرنا منها من قبل الإله الحق في نص القرآن. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد عليه ملائكة السماوات، توحيد الرحمن والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وبأن الملك ملكه والأمر أمره، وأن لا شيء أعلى ولا أجل من رضاه، وأن جميع الخيبات والخسران والآفات والعذاب في معصيته ومخالفته جل جلاله، وأن الشأن الأخطر في الموجودات شأن المكلفين من الإنس والجن، وأن الله رتب على تكليفهم وتشريفهم بإرسال الرسل فيهم وإنزال الكتب عليهم عظمة الإرادة في الخلق والإيجاد ودوام نعيم هؤلاء بلا نفاد ودوام عذاب الذين خالفوا وانحرفوا ورفضوا هدى الله تبارك وتعالى أبد الآباد والعياذ بالله. هذا دين أهل السماء الملائكة كلهم، وهو دين آدم عليه السلام، وهو دين شيث بن آدم، وهو دين إدريس، وهو دين نوح، وهو دين من بينهم النبيين إلى سيدنا الخليل إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجاء سيدهم صلى الله عليه وسلم، ونحن بفضل ربنا نصبح ونمسي على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب ثبتنا على هذا الدين، وأشرك في قلوبنا من أنوار الهداية ما به نسلم من كل غواية، وما بين أغنم العمر القصير لموجب النعيم الكبير والملك الكبير والعطاء العظيم الوفير في مرافقة نبيين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. بحقك عليك لا تخرجنا عن رفقتهم ولا عن زمرتهم ولا عن مصاحبتهم ولا عن الخلود في الجنة معهم يا الله. وحسن أولئك رفيقا، وإنما ذلك بحبال الاتصاب بصفاتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، هذه أسباب الربط بهم، أسباب المرافقة لهم. الموافقة من شرط المرافقة الموافقة، أن نوافقهم في استحسان ما استحسنوه، ولا نبقي أنفسنا لأهوانا ولا لشهواتنا ولا لسقطة من شرار خلق الله على الأرض. يحسنون القبيح، يقبحون الحسن، كذبوا وخابوا وخاب من صدقهم وخاب من اتبعهم. قال الله تعالى في القائمين على السبل التي تفرق عن الدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الذين يتصدون لتحسين المنكرات والباطل والسوء، والذين يدعون إلى الشر وهم أكثر الخلق، ومنهم الصنف المتعلق بالشهوات التي يردون بها الخلائق. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبقى

يبين لكم الحق والحقيقة ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في فكركم وفي سلوككم وأخلاقكم، وعلى هذا يشتغلون. رد الله كيدهم في نحورهم وصرف شرهم عنا وعن الأمة أجمعين، ورزقنا الإصغاء والاستماع لدعوته تعالى على لسان رسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما. حياة الهناء الأرفع، حياة الذوق الأطيب، حياة الإدراك للحقيقة، حياة القرب من الرب، حياة ذوق حلاوة الإيمان، حياة الاستعداد لأشرف درجات دار المعاد، هذه الحياة الكريمة. إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة التي قال عنها في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الرحمن بلام التوكيد ونون التوكيد ونون العظمة: فلنحيينه، كأنه بتولى إحياءه حياة طيبة. وهذا تطيب حياته في مختلف الظروف، في مختلف الأحوال، في أي زمن عاش، في أي مكان عاش، وهو من الذين عملوا الصالحات، ذكر كان وأنثى، ما يعرف إلا الحياة الطيبة، لا يغلب هوى ولا شهوة، ولا تلتبس الأمور عليه، ولا تلعب تيارات يمين ولا يسار، تبع المختار، نور في أنوار، وغيث مدرار من الكريم الغفار، ورفع الدرجات وصلاح حالات وذوق مودات واستعداد للقاء رب البريات. إن كان الناس في حروب أو في كروب أو في خطوب أو في أمن أو في استقرار أو في طمأنينة، هذا حياته طيبة من هذا النوع العالي، من هذا النوع الرفيع، حياته طيبة وموته أطيب، لأن الله قال: وما عند الله خير للأبرار. نسأل الله خير الحياة وخير الوفاء وخير ما بينهما، ونعوذ به من شر الحياة وشر الوفاء وشر ما بينهما. يا رب أشرق في قلب كل حاضر معنا وسامع لنا ومشاهد لنا ومتعلق بمجمعنا نور الهداية الكبرى الذي يزداد في الدنيا وفي الأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لو الله ما استووا، ما استووا. وما قال سبحانه وتعالى: ولا الظلمات ولا النور ولا الظل، ايش يقول جل جلاله؟ أول الآية يقول جل جلاله: وما استوى أعمى ولا البصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لا والله ما استوت، ما استوت، ولكن حيازت هذه الأنوار وهذه العطايا الكبار من الرب جل جلاله بتلبية النداء ونور الهدى واتباع حبيب العالم بما خفي وما بدأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فتنور في باطنك بنور هذا الهدى واتباعه، انت في اي جلسه تجلسها وانت على سر اتباعه انت مرفوع القدر، أنت مهيأ للحياة الطيبة، أنت مرقى في مراق القرب، وإن صليت كذلك، ولو رحت إلى بيتك طريقة مسارك إن ارتبطت بالتبعية، أنت في خطواتك لك حظوات، كل خطوة حظوة، كل خطوة حظوة، وإن انقطعت انقطعت.

يغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله تقوم هذه التبعية تمتد حبال التبعية له وتطفي أحوالنا كلها حتى في لباساتنا. كم من مستعبد في لباسه من رجال ونساء، هم مسلمين لكن مستعبدين لغير الله وتابعين لغير مصطفى في لباسهم، موضات وتبع الساقط الفلاني والهابط الفلاني والمغضوب عليه الفلاني، مسكين منقطع، بل ربما ترادفت عليه الظلمات بهذا، وهو لو بنية صالحة ونوى ستر العورة وامتثال أمر الله والتجمل بنعم الله بما أتاه من ملابس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا، وتشوف للباس الأفخر ولباس التقوى، ذلك يتحول هو لباسه إلى صلات ومواصلات وارتقاءات في الدرجات. وكم من عبد مسلم كل لباساته من أولها إلى آخرها درجات له وكلها رفعة له، لأنه اتصل بالمتبوع، اتصل بالمقتدر، ما ينطلق فيها بمجرد طبع ولا شهوة، لكن يعرف أنه عبد وهناك أوامر وهناك قدوة يقتدي ويهتدي. كم من رجل وكم من مرأة حتى ألبستهم في ميزان حسناتهم تدخل، لأنهم ما لبسوها بطر ولا أشر ولا رياء ولا مفاخرة، ولبسوها عبودية ولبسوها في تبعية. وهكذا وحتى في طعامك وحتى في شرابك اتصل بهذا الأصل، ولك من الله فضل في كل قول وفعل وكل حركة وسكون، وهذا عرض الرحمن علينا للربح الأكبر وللفوز الأعظم. هذه منة الإله علينا التي عرضت بواسطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيا فوز المهتدين، ويا فوز المقبلين، ويا فوز المتوجهين، وإليه سبحانه وتعالى توجه أن يشرق أنوار الهداية في قلب كل واحد منا، من الحاضرين والسامعين، ومن أهالينا، ومن أولادنا، ومن قراباتنا، ومن جيراننا. يا ربي عمنا بأنوار الهداية، واحفظنا من كل انحراف وزلل وغلط وغواية. يا مجيب الدعوات، يا منزل الآيات، يا مرسل خير البريات، أذهب عنا الظلمات، نورنا بالأنوار الزاهيات الباهيات، حتى نحشر يوم الميقات في زمرة خير البريات، الذي قلت عنه في صريح الآيات يوم لا يخزي الله النبي، وقلت والذين معه، فبحقه عليك اجعلنا من الذين معه، واجعل أهلينا من الذين معه، واجعل أولادنا وذرارينا وطلابنا وأحبابنا من الذين معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن يا ربنا ندعوك بهذا الدعاء، فاجعلنا من أهله يوم اللقاء، وادعوه جميعا وتوجهوا بقلوبكم وكلياتكم إليه، وقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولو لم يبتدئكم بنور ما حضرتم المحضر ولا استمعتم ولا أنصتم ولا نويتم الخيرات، لكنه جعلكم في خير أمة وأعطاكم الإسلام وجمعكم في المجمع حيث تنزل

0: كل شيء قدير، فاجعلنا معه يا الله في الحياة وعند الوفاء وفي ذاك اليوم، اجعلنا في الذين معه يا الله، بوين أعلى مراتب المعية له في مواقف القيامة كلها يا الله، وعند المرور على الصراط وعند دخول الجنة وفي الفردوس الأعلى وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم يا الله اجعلنا معه، يا الله اجعلنا معه، يا الله اجعلنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: إعلان الفائزين في مسابقة صوتك مدحا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يهني معهد العيدروس بتريم قسم القراءات بالتعاون مع إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم الفائزين في مسابقة تلاوات آيات من كتاب الله تعالى ذات الصلة بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المركز الأول بنسبة 98% وجدي بن مبارك بحريش اليمن. المركز الثاني بنسبة 97% أسامة بن عمر بكير بغيثان اليمن. المركز الثالث بنسبة 96% جمال الدين بن علي إندونيسيا. مبارك للفائزين والشكر لجميع المشاركين، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإليكم نماذج من تلاواتهم.

0: مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن مبروك بن جمعان بن مبروك الملقب مبارك المرور، والجنازة الساعة 4:15 عصرا، والعزاء في بيتهم بحر دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن مبروك بن جمعان بن مبروك الملقب مبارك المرور، والجنازة الساعة 4:15 عصرا، والعزاء في بيتهم بحر دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: قد أصبح المؤمنون منذ 23 الله أكبر الله كثير وجه السماوات الله أكبر بارك اسمك خشع لك سمعي وبصري سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر تجاوز الله أكبر الله أكبر استدلت به إذن لله رب العالمين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كل ما لك الله أكبر سجد وجهه لمن خلقه وصوره وسمعه بارك الله الله أكبر أغفر وارحم تجاوزني وارحم وزدني ما زلت أي خير الله أكبر اللهم لك سجدت وبك خلقه وصوره تبارك الله أحسن الله أكبر التحيات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عبادنا وعلى أهل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلي على محمد وعلى آله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر لك ركعت استجلت به قدم لله رب العالمين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. اللهم اجعل سيدي وجهك سيدي وخلقه ورفقه وحفظه وخلق الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا واحفظنا واضبنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم ادفع واصرف وازل عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء فتنة والجور والظلم وسائر انواع البلايا. وارحمنا وارحمهم عن جن المستضعفين المسلمين واكلاهم وصونهم وتولهم والهمهم رشدهم وفقنا بهم ما تحب وترضى والطف بنا بهم فيما يجري به القضاء. وابعد واصرف وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين وعدين عين وسائرهم مشيتك وعافيتنا سلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع البركة والسلامة ولا تجعلنا من المحرومين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اللهم لك السجد ولك أنت ولك أسلم سجد لك المخلق أخصور وشق اسمه وصورة الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سجد وجهه المخلق أخصور وشق اسمه وصورة تبارك الله أحسن الخلق. سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى. الله أكبر. تحية لله صلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك يا رب العالمين. خلنا برحمتك تبارك وتعالى تبارك وتعالى تجير الإكرام وتجير الرد لما بيت رحمتك جد الله عليك لك وصنبك.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر.

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون

أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم النار التي شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا

باليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عن من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ربي نعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون الأوهام السادرة في القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء آمن

سرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدائنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شهادة الوجوه شهادة الوجوه شهادة الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلما. طاسين حميم عين سين قاف، مجرى البحرين يلتقيان بينهما.

ثم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب عقاب التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

السميع العليم. سادة العرش مسبول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل وقرآن

هو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه

التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعمة، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغائب، يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليم لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا، ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا أرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على آل سيدنا الفاتحة.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. إذا التوت نوب الأيام وانعقدت، فعند لطفك لا تستغلق العقد. إن لم تكن عدة للمرء يذخرها، فليس ينفعه ذخر ولا عدد. يا واحدا لم يكن كفؤا له أحد سواك في كل أمر ليس لي أحد. إن لم يمد إليك المستجير يدا، فمن تمد إليه في الوجود يد؟ أنت القدير الذي الأفلاك في يده تطوى، ومنه جبال الأرض ترتعد.
1: سبحانك اللهم ربي، تعاليت عما يصفون. اللهم لا اعتماد إلا عليك، ولا مدد إلا منك، ولا لطف إلا عندك. سبحانك ما أعظم شانك.
0: أحسنت يا صالح.
1: رغبتي كبيرة يا عم مسعود في أن أخرج من تحت يدك رجلا جوادا طيبا يحب الناس ويحبونه.
0: إنك على الطريق يا صالح، ومن سار على درب وصل.
1: صدقني يا عم مسعود، لا أسمع منك بخبر عن جود أو مكرمة إلا وتأخذني رعدة الانفعال بذلك والتوق إليه.
0: الجود يا صالح هو سهولة البذل وسقوط شح النفس، وقد قال ابن صيفي: ذللوا أخلاقكم للمطالب، وقودوها إلى المحامد، وعلموها المكارم، وصلوا من رغب إليكم، وتحلوا بالجود يلبسكم المحبة، ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر.
1: خبرني المزيد يا عم مسعود.
0: هل تدري يا صالح أن الخليفة المعتصم كان يتحلى بالجود إلى جانب الحزم والغيرة والشجاعة؟
1: لا، لا خبر عندي عن جوده.
0: اسمع، كان المعتصم في مجلسه ذات يوم، وإذا بوفد يطلب الإذن بالدخول عليه، فدخلوا وتكلم كل منهم في حاجته، وكان المعتصم يعطي كلا منهم بقدر ما يحتاج، وبقي شاب لم يتكلم، وأدركه بصر المعتصم فعجب منه وأدناه، ثم سأله: ما بالك؟ لماذا لم تعرض لحاجتك أيها الشاب؟ أترك الشاب لحظات، ثم رفع إلى المعتصم عينه، وإذا بدمعة تنساب من عينيه، ولم يحر جوابا. وسارع أحد الحضور يهمس في أذن المعتصم: إن الشاب أخرس. فابتسم المعتصم ليبدد خجل الشاب وقال: لعمري لقد تكلم بما هو أفصح من اللسان الزرب، تكلم بدمعة انسابت من عينيه لتستقر في فؤادي. وأعطاه المعتصم ما يكفيه، وصودف وجود الشاعر أبي تمام في المجلس، فارتجل أبو تمام يقول في المعتصم: تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.

0: تسألني عن الجود والكرم يا صالح؟
1: أحب أن أسمع المزيد.
0: الجواد هو السخي، والسخي من كان مسرورا ببذله متبرعا بعطائه، لا يلتمس عرض الدنيا فيحبط عمله، ولا طلب المكافأة فيسقط شكره.
1: فإن فعل ذلك لعرض الدنيا أو للمكافأة
0: يكون مثله فيما أعطى مثل الصائد الذي يلقي الحب للطائر لا يريد نفعه ولكن نفع نفسه.
1: نعم.
0: وأجود الناس من جاد من قلة وصان وجه السائل عن المذلة. وقد قال الشاعر: إذا كان لي مال على ما أصونه، وما ساد في الدنيا من البخل دينه، ومن كان يوما ذا يسار فإنه خليق لعمري أن تجود يمينه. فالجود يا صالح أشرف الأخلاق وأنفس الأعلاق، وهو حارس النفس من الذم. وأنت منصرف إلى دراسة مكارم الأخلاق، فليكن الجود علامة بارزة في ذلك.
1: لن أنسى هذا يا أبا أحمد.
0: وتذكر أبدا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك.
1: زدني يا أبا أحمد.
0: حكاية عن جواد. لحظات وأعود إليك بالحكاية.

0: نعم يا أبا أحمد، إنني مستعد للسماع.
1: غيلان بن خرشة من الرحالة العرب، عاش في أوائل أيام بني أمية، وقضى جل حياته يرتاد ربوع العرب، يستنزلهم وينال من إكرامهم. قال ابن خرشة: توالت على العرب سنون تسع حطمت كل شيء، فخرجت في العرب فمكثت سبعا لا أطعم شيئا إلا ما ينال منه المرء من أعشاب وخلاف ذلك، حتى دفعت في اليوم السابع إلى مكان فملت إليه، فرحب بي صاحبه وهو رجل مسن، وسألته الطعام فقال: ما بقي لنا إلا ما أبقيناه في ضرع الهامة لطارق انطرق، وها أنت. وقام إلى ناقته الهامة واحتلبها في قدر، وسمعت من شخم اللبن في القدر ما أطربني. وعاد الرجل المسن بالقدر فإذا به يعفر بعود أو حجر، فسقطت من يده وصاح صيحة كرب عظيم، واختطف مدية حادة، وما أفقت على نفسي إلا وهو يكشط جلد فصيل عمره سنتان، وجعل يهوي بقطع اللحم إلى النار، فإذا بلغت أناها رفعها عن النار بيده وأطعمنيها، فما مر بي فوق ذلك كرم طوال حياتي.

0: قد كلمك كل من العم مسعود وأبي أحمد عن الجود والكرم.
1: أجل يا سعيد،
0: لذلك وجه آخر يا صالح.
1: وما ذلك؟
0: الشكر.
1: الشكر؟
0: نعم، صحيح أن الجود واجب، ولكن الشكر على الجود هو الواجب الآخر. وصحيح أن المحسن يحب أن يكتم إحسانه، إنما واجب من يتلقى الإحسان أن يذكره. قال الشيباني وهو من أجواد العرب: قد سمعت تغريد الأطيار بالأسحار في فروع الأشجار، وسمعت خفوق أوتار العدان، فما طربت من صوت قط طربي من ثناء حسن بلسان حسن على رجل قد أحسن، وما سمعت أحسن من شكر حر لرجل حر.
1: الله الله، أحب أن تزيدني من هذا يا سعيد.
0: الشكر أفضل من النعم لأنه يبقى والنعم تفنى. الشكر زيادة في النعم وأمان من النقم. من حمدك فقد وفاك حق نعمتك، إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر.

0: ما بالك يا أبا هازم تتحسس عنقك؟
1: أتذكر فكاهة عن ربطة عنق؟
0: هاتها يا أبا هازم.
1: وعد صديق صديقه الشاعر بربطة عنق يقدمها إليه هدية، وحصل أن ذلك الصديق أبطأ في إرسال ربطة العنق، فأرسل الشاعر يذكره بقوله: هذه مطالب من تمسك منكم بالود وهو بكل ود أخلق. شدوا إذن عنقي بحبل ولائكم ما تقدرون بشرط ألا تخنقوا.
0: هات غيرها يا أبا هازم.
1: كلف تيمور لانج أحد الطهاط بإعداد إوزة محمرة ليأكلها، وقام الطاهي بذلك، وعندما هم بحمل الإوزة شعر بجوع شديد فأكل فخذا منها وصيرها إلى تيمور لانج. وهنا سأل تيمور لانج أين فخذ الإوزة؟ أجاب الطاهي لفرط ذعره: إن الإوزة جميعه برجل واحدة. ونهض تيمور لانج ليرى الإوز، فإذا بسرب منه يقف على رجل واحدة، وهي عادة في الإوز عندما يشتد الحر. وسر الطاهي للمصادفة، إلا أن تيمور لانج أمر بدق الطبول السبعة لينفر الإوز، فتم ذلك وهرب الإوز وكل منها على رجلين. فقال الطاهي: لو هددتني بمثل هذه الطبول لمشيت على أربع وليس على اثنتين.

0: هل نعقد جلستنا للأمثال السائرة أم نذهب مبكرين إلى مجلس نعمان التائب؟
1: تعودنا الذهاب إلى نعمان بعد نصف ساعة من الآن، وخير لك أن نمضي هذا الوقت بالأمثال السائرة.
0: حسن، ما حكاية قولهم أفصح من سحبان وائل؟
1: هو وائل بن معن بن أعصر، وكان خطيبا مفوها

0: ساقة زمامها.
1: نعم، أي أنك إذا جدت بالفرس فأتم الحاجة باللجام، فهو أيسر خطة. ونحن نقول على مثاله: شربت البحر فلا تبقي على الساقية.
0: يضرب هذا إذن لاستكمال المعروف.
1: نعم، إنه لكذلك.
0: هلم الآن إلى مجلس نعمان.

0: عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة.
1: الله.
2: نريد شرحا يا نعمان.
0: النار عذابها أليم، وسعيرها عظيم، وهولها شديد، والرسول صلى الله عليه وسلم بأمته رؤوف رحيم، حريص على سعادتها ووقايتها مما يضرها، فكيف لا يرشدها إلى ما تتقي به النار وتنأى به عن هول الجحيم؟ لقد بين أن الصداقات وقاية من النار، فمن بذل المال في سبيل الله للفقراء والمساكين والغارمين والمصالح العامة كان ما بذل سورا منيعا وحاجزا حصينا يقيه لهيب الجحيم.
3: وما الذي يفعله قليل المال يا نعمان؟
0: إن الله عز وجل يربي التمرة الصغيرة بل شقها حتى تكون كالجبال الشامخة، أثرها كبير وثوابها عظيم، فلا تحقرن المعروف وإن قل، ولا تستقل التمرة طالما هي صدقة.
2: معنى هذا يا نعمان التائب أن صدقة المال نافعة ومن النار واقية، جلت أو قلت.
0: نعم يا صالح، ما دام ذلك هو الممكن، فإن لم يجد المرء ما يمد به يده للسائل والمحروم فليحرك لسانه وليتكلم بالكلم الطيب. قال الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. على المؤمن أن يرد السائل بالقول الجميل، وقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. الحض على إطعام المسكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، كل ذلك صدقات. فإن أعوزك المال فلن يعوزك اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: لربما أنقذت الصدقة نفسا أشرفت على الهلاك. اللهم ارحمنا برحمتك.
1: آمين.
0: اللهم أدم علينا فضل نعمتك، وألهمنا إلى ما فيه الخير وإلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.
1: آمين.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.

0: عجبا.
1: ماذا يا صالح؟
0: الرسالة التي تعودتها، لم أجد رسالة لهذا اليوم، فما الحكاية؟
1: قد تصلك، إن اليوم لم ينقض بعد.
0: كنت أجدها في موعدها تماما، وقد فات الموعد.
1: عذر صاحبها معه؟
0: أخشى أن يكون على مرض،
1: من يدري؟
0: أرأيت كيف أني كنت متلهفا لمعرفته، ففي مثل هذه الحال كنت تفقدته.
1: اطمئن، لابد وأن سببا ما قد أخره، ولعله الخير.
0: آمل ذلك.
1: هيا بنا إلى مجلس أبي هازم، وقد تجد الرسالة عندما نعود.
0: هيا بنا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا بصالح وبسعيد. اهلا وسهلا.
2: الى اللغز الى اللغز الى اللغز يا ابا هازم.
0: حبا وكرامه حبا وكرامه. ما واقف بالمخرج يذهب طورا ويجي، لست اخاف شره ما لم يكن بمرتجي.
3: يجب ان تعيد طرحه لنكتبه.
0: حضروا ادوات الكتابه.

0: نعم الكل جاهز يا أبا هازم. ما واقف بالمخرج يذهب طورا ويجي، لست أخاف شره ما لم يكن بمرتجي. هذا لغز سهل، تعال لأشرحه لك وترى بساطته يا سعيد.
1: هيا بنا.

0: ماذا عن اللغز يا صالح؟
1: أظن أن الحكاية عن بخيل يتكلم عن سائل بالباب يروح ويجيء، والبخيل في خوف من سؤاله، ويظن أن الرجل قد جاء على رجاء أن ينال منه عطية. لست أخاف شره ما لم يكن بمرتجي، فما رأيك يا سعيد؟
0: التعليل معقول، لولا أني أظن باللغز ما هو بخلاف الظاهر منه يا صالح.
1: ولكن كيف؟ تأمل معي في معاني الكلام تجد الحل على ما ذكرت.
0: خير لنا أن نفكر بعمق أكثر يا صالح.
1: حيرتني، من ذا الذي يقف بالمخرج ويروح ويجيء غير طالب نوال؟ ومن ذا الذي يخاف البخيل شره غير ذي رجاء لديه؟
0: لنفكر بعمق أكثر.

0: حسنا أتحفكم بالفكاهة إلى حين تجدون حلا معقولا للغز.
1: هات يا أبا هازم.
0: كان ابن الجهم طليعة بين البخلاء، ومرة قال له أصحابه: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار رغبتك، فلو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت انصرافنا. فأجابهم: علامة ذلك أن أقول يا فتى هات الطعام.
1: زدنا يا أبا هازم زد.
0: نزل أحد البخلاء في فندق وسأل عن الأجرة، فلما استكثرها قال: أما من امتياز لأمثالي؟ قال المسؤول عن الفندق: نعم، نأخذ الأجرة مقدما.
1: هذا صالح وسعيد. ماذا يا صالح؟
0: هل وفقت إلى حل اللغز؟
2: أعتقد أن الحكاية هي حكاية بخيل وسائل عند بابه.
0: كلا.
2: فما ذلك إذن؟
0: تأمل في كلمات اللغز: ما واقف بالمخرج يذهب طورا ويجي.
2: هو السائل الملحاح.
0: كلا، بل هو باب البيت بشطريه تدفعه إلى الداخل وإلى الخارج كأنه يذهب ويجي. ولعل لصا قال: لست أخاف شره ما لم يكن بمرتجي. ومرتجي هنا ليست بمعنى أن فلانا جاءني راجيا، بل معناها أن الباب مرتج بالرتاج.
3: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

ثمرة العلم العمل والتعليم. وممن جمع ذلك كله الإمام المقرئ المفسر سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي مولاهم الكوفي، كان من أعلم التابعين. قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. زكاه ابن عباس، فكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وقال له ابن عباس: حدث. قال: أحدث وأنت هاهنا. قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان عالما بالمواريث والحساب. جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير، فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. كان سعيد يختم القرآن في كل ليلتين، وكان يحث على تعلم تفسير القرآن، وكان مستجاب الدعوة. كان له ديك يوقظه لقيام الليل، فلم يصح ليلة، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فقال: ما له قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدع على شيء بعدها. وكان عظيم التوكل، فكان لا يسترقي حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال سعيد: لدغتني عقرب، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها. وكان يدافع عن أعراض المسلمين. قال مسلم البطين: كان سعيد بن جبير لا يدع أحدا يغتاب عنده، يقول: إن أردت ذلك ففي وجهه. قتله الحجاج في شعبان 95 في مدينة واسط، وهو ابن 49 على الأصح. قال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، فرحمه الله رحمة واسعة.

مع الله. الشهيد. الشهيد هو المشاهد المطلع على جميع الأشياء والكائنات، والذي يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، ويبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. فالله عز وجل أحاط علمه بكل شيء، وشهد لعباده وعلى عباده بما عملوا، فهو سبحانه يعلم حركات خواطرهم وهواجس ضمائرهم وتقلب لواحظهم، لا تخفى عليه خافية، والسر عنده علانية. ومن علم أن ربه هو الشهيد استشعر أن الله مطلع عليه في كل وقت وآن وفي كل محل ومكان، وأنه سبحانه غير غائب عنه طرفة عين، وكان ذلك دافعا له للصلاح والاستقامة والبعد عن مواضع سخط الله والندامة. قل

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب رحمه الله تعالى.
1: ومع هذا الاجتماع ما شاء الله بواسطه حسين بن عبد الله عيدين، هذا مكبار العالمين ومكبار العلماء العاملين، أضع كثير من الرجال لا يصدق عليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث حسين مضى على قدم حسن ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم جد أو سعيد، لا تقفوا على قدم الرسول وصحبه وتابعين لهم فسل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم جد أو سعيد. ينبغي لنا أن نحث أولادنا على طريق السادة العلوي وعلى طريق أهلنا وأسلافنا طريقتهم العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال العلم علي وهي أعمال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أوراد. نتوب إلى الله، نرجع إلى الله ونكمل على الله في هذا الشهر الفضيل، هذا رجب شهر الاستغفار. قال هذا فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام، هذا رجب شهر الله وشعبان شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورمضان شهر القرآن. هذه الأشهر الفاضلة كلمت علينا، ينبغي لنا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة وزكينا من بعدها جسما وقلبا وروحا، نرجع إلى الله نكمل على الله نمتثل أوامر الله نجتنب نواهيه. كل منا يعرف قال وهديناهم نجدين طريق الخير وطريق الشر، لا يخلون إن هكذا فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلاة وتبع الشهوات فسوف يدعون غيا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أعظم شيء فأولياء عباد الذين أدهوا على أنفسهم لا تكلفوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما بيفرح من النبي محمد وعلم وأسلافنا الصالحين إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. التقوى عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وألزمهم كلمة التقوى. قال المراد بكلمة التقوى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر لا إله إلا الله، آخر ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال المراد بالقول الثابت هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل يتعرض لنفحات الله، كل يدعي لنفسه ولإخوانه المسلمين لأجل يتقبل الله تعالى، ولا يخيب الرجاء ولا بنخيب من هذا المجلس، ويعود علينا في خيرات وفي مسرات وفي بركات. وننال إن شاء الله ربنا يرحم المسلمين ويغيث المسلمين برحمة سابقة أمينة عامة نافعة، ويزرع فيها الخير والبركة ويؤمن باللطف لجميع المسلمين. ما في نحن قاضى حصينا في الليل وبالنهار وبالسر وبالعلانية، ولكن ما معنا إلا نرجع إلى الله ونقبل على الله ونتوب إلى الله. هذا أعظم سمعنا لسماع شمائل النبي محمد الله عليه وسلم، كله رحمة وعلم وحلم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق موسط معطاه. لا تخلوني حين الأخبر عن الله وعن رسول الله وعن الدار الآخرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: الخادمة ما بتخرج إلا ولد كمان، لكن ولدي قرة عيني فؤاد اللي أنا أطلب منه البر فيما بعد، لابد أتولى تربيته بنفسي. كما لو معك حاجة ثمينة، معك طبخة زينة بتسويها، قل لا لا لا ما أبغى الخدام، أنا بسوي على يدي، يمكن تلخبط بوط. أنت فزعت على طبخة أكل أو صناعة ذهب أو لبس هذا أو ثوب خياطة، وما خفت على الإبن الصغير؟ والطبع يتربى في الإنسان ولا ما يتربى؟ يتعود. إذا تعود، حتى الآن عندنا إحنا مثلا تجد واحد لما يصلي يخب، كأنه أمه تخب، أبوه يخب يصلي، المعلم اللي علمه يخب لقى كمان. لا، إحنا ولدنا هذا بغيناه يكون ممتاز جدا. الخادمات يأخذن فلوسنا ويخربن بيوتنا، هكذا. إلا النادر طبعا، ما يمكن 10% ما أدري. لا، واجب على الأم تجعل جزء من وقتها، بل أكثر وقتها، لتربية ولدها. الأكل إن وقع ما هو زين ما هي مشكلة، الثوب إن وقع ما هو زين ما هي مشكلة، الفرش والأثاث إن كان وقع ما هو زين ما هي مشكلة، لكن لو وقع الولد ما هو زين مشكلة كبيرة. وش بيصلحه؟ لأنه أول هو صغير كم الغصن الرطيب، فإذا كبر بيصير عود، إذا جيت بتصلحه انكسر. ما بغينا كذا، بغينا أولادنا يتربون تربية طيبة، حيث أنه بعدين والله يا خير ولد صالح، ولد طيب. لكن اعتمدنا على خادمات، سلمنا لهن الفلوس، سلمنا. وربما يكون بعض الخادمات مدسوسات من يهود أو نصارى أو غيره، من شان تفسد هذا الجيل، تخربه وانت ما انت داري. الفلوس منك والراحة منك وولدك طلع خربان. هذه مهمة جدا، لأن الخادمات في الغالب ما يكون كما الأم. ما حد يجي لك كما نفسك أبدا، ما حد يسوي لك كما نفسك أبدا. لابد أنه الإنسان يعتمد على نفسه في تربية أولاده، سواء كان الأولاد ذكور أو إناث، كل عينه ما هي مشكلة، لأنك انت بغيت ولد طيب. انت تحافظ على جسمه، تروح بالمستشفى، تروح عند الطبيب، تحافظ على شكله، ملابسه، مدري ايش، تحافظ على انه ما يوسخ، هاتوا له هذا مدري ايش، الحفاظات مدري، ذا كله كلام ما في شيء. لكنه في مقابل هذا حافظ على قلبه، حافظ على اخلاقه، حافظ على تربيته، خليه يتربى تربيه اسلاميه، خليه يتربى في في في في روح الدين الإسلامي، خليه يتربى يقلد من؟ يقلد الحسن والحسين، يقلد فاطمة بنت محمد، يقلد هذه الصحابية وهذا الصحابي، يقلد هذا، ما يقلد واحد قال أنا من برا ما يعرف شيء ويجي ياخذ فلوسنا ويعطل أولادنا. لذلك ما ينبغي أنهم يعتمدون على الخادمة. إن كان لابد من الخادمة، فالخادمة لا تتدخل في تربية الإيش؟ في تربية الأولاد.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال سيدنا عدي بن حاتم هذا الصحابي الذي دخل إلى الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة وصار ما شاء الله من فضلاء الصحابة، عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي هذا الكريم المعروف والجواد المعروف، فقال يقول في كلامه هذا شبه الشرف صدق، قال ما دخل وقت الصلاة وإلا وأنا مشتاق إلى الصلاة، ما يدخل وقت الصلاة إلا وأنا كنت مشتاق إلى الصلاة، امشي بتصلي فرحان لما دخل وقت الصلاة. بعض الناس إذا دخل وقت يقول كذا أنت ما تحب الصلاة له؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قال الرب سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ما دخل وقت الصلاة إلا وأنا مشتاق إلى الصلاة. فنحن الآن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني جعلت في الصلاة. نحن إيش حالنا في الصلاة؟ كيف نصلي؟ وكيف نحن هل اهتممنا بأمور النساء والأولاد والبنات في الدار؟ هل يصلون ولا ما يصلون؟ محافظين على الصلاة وغير محافظين عليها؟ لابد من محافظة عليها، مور الزكاة، مور كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

أيها الأحبة الكرام، مقاطع عديدة قبل هذا المقطع تحدثنا فيها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلألؤه بالنور الساطع الذي كان يعلوه لكل من رآه، وهذا من جملة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، فكانت هذه الدلائل والعلامات والأنوار سبباً لإسلام من يراه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه طبعاً، وكان حبراً من أحبار اليهود، فلما تأملت وجهه واستبينته، أي تحققته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي هو وجه إمام المرسلين. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول أبو طالب حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبه نوره وجماله وتلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظ
أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما

إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم
اليوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

استول الصلاة تقارب وتراس وساوى الأقدام تدلو يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والسلام على الطيبات بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وذريته ما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا السلام. ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أمني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله.

لا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخ الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي

شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحا في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم
فرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يولي هداة بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. الله يصبهم السلام والعافية ودم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمة.

بحسن الخاتمة والقبول. سبحان الله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: حاذوا من هناك بالعقاب، استشهدوا عظمة من تلقون بين يديه، إن من تسوية الصفوف ومن تمام الصلاة، وعجب عن الخط الأخير حتى يستوى. بارك الله فيكم، استووا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

gewoon. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماء الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد.

اللهم صلي وسلم أستغفر

الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

عظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
2: يا سلام.
1: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
0: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الكرام عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان، من هنا من مدينة تريم الغنة، مدينة العلم والعلماء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نلتقي بكم لنقف معكم في محطة وجدانية تلمس القلوب، تحاكي النفوس، ونقرأ فيها رسالة غالية كتبت خصيصا لقلبك عزيز المستمع الكريم. لماذا لا تجد السعادة مباشرة بعد ترك الذنب؟ يقول بعض الناس: تركت الذنب، وتركت العلاقة المحرمة، وتركت النظر إلى الحرام، وتركت العادة التي كنت أدمنها، ولكن لماذا ما زلت أشعر بالضيق؟ ولماذا لم تأتي السعادة التي كنت أسمع عنها؟ وهنا يقع كثير من الناس في الخطأ، فيظنون أن التوبة لم تنفعهم فيرجعون إلى الذنب مرة أخرى، والحقيقة ليست كذلك. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، اعلم أن القلب يشبه الأرض التي زرعت فيها الأشواك سنوات طويلة، فإذا أزلت الأشواك اليوم فلن تتحول الأرض إلى بستان في اللحظة نفسها، بل تحتاج إلى وقت وعناية وسقي وصبر حتى تعود الحياة إليها. وكذلك القلب، فالمعاصي لا تترك أثرها في يوم واحد، فلا يزول أثرها في يوم واحد، ولهذا لا تستعجل الثمرة قبل أن يكتمل غرسها. ومن رحمة الله أن كثير من الناس إذا ثبتوا على التوبة أياما وأسابيع وجدوا من انشراح الصدر ولذة الطاعة ما لم يكونوا يتخيلوه وهم في المعصية، لكنهم صبروا ففتح الله لهم. تأمل عزيزي المستمع الكريم، المريض إذا ترك الدواء الضار هل يعود جسده صحيحا في ساعة، أم يحتاج إلى وقت حتى يتعافى؟ بل قد يشعر في بداية العلاج بتعب أكثر، لأن جسده يتخلص مما أفسده المرض. وكذلك القلب، قد تشعر في بداية التوبة بفراغ، وقد تشتاق إلى الذنب، وقد تهاجمك الذكريات، وقد يزين لك الشيطان الماضي، وهذا لا يعني أن التوبة خاطئة، بل يعني أن النفس ما زالت تتعلم طريقا جديدا. ولهذا كان الثبات أهم من الشعور. لا تجعل ميزانك هو شعرت بالسعادة اليوم، بل اجعل ميزانك هل أنا اليوم أقرب إلى الله من الأمس؟ فقد لا تشعر بالسعادة في أول الطريق، لكنك تبنيها حجرا حجرا. ومن الأخطأ أيضا أن يترك الإنسان الذنب ولا يملأ مكانه بالطاعة، فيترك العلاقة المحرمة ولا يصاحب الصالحين، ويترك المقاطع المحرمة ولا يقرأ القرآن، ويترك السهر على المعصية ولا يعمر ليله بالذكر أو النوم النافع، فيبقى القلب فارغا، والقلب لا يبقى فارغا طويلا، فإما أن تملأه بالطاعة وإما أن تعود إليه المعصية. ولهذا قال أهل العلم: ترك الشر وحده لا يكفي، بل لابد من شغل النفس بالخير. إذا تركت شيئا لله فاصبر، ولا تقل لماذا لم أشعر بعد، فكم من نعمة ينضج أثرها مع الأيام، وكم من راحة جاءت بعد صبر طويل، وكم من عبد كاد أن يرجع إلى الذنب فلما صبر أياما أخرى فتح الله عليه من الطمأنينة ما أنساه كل ما مضى. والخلاصة أحبتي، إذا تبت فلا تستعجل السعادة، واستعجل الثبات، فإن الثبات هو الباب الذي تدخل منه السعادة. واصبر على قلبك كما يصبر المزارع على زرعه، فهو لا يحصد في اليوم الذي بذر فيه البذرة، ولكنه يواصل السقي والرعاية حتى يأتي يوم يرى فيه الثمرة. وكذلك التوبة، ازرعها اليوم واسقها بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء ومجاهدة النفس، ثم انتظر وعد الله، فإن الله لا يضيع من صدق معه، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، ولكن في الوقت الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لا الوقت الذي نختاره نحن. مستمعينا الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة حديث اليوم. وحديث اليوم، وطالما أننا نعيش في ذكرى وفاة الإمام الداعية إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، يسعدنا ويشرفنا أن نأخذ نبذة مختصرة من سيرته العاطرة ومناقبه الفاخرة. هو العلم المنير الباذل حياته وعمله ونيته في سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الإمام محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بن أحمد بن محسن بن علي بن صالح بن محمد بن صالح بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق إلى آخر النسب الشهير المتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدته المرأة الصالحة نور بنت عبد الله بن عوض باصهي، ومن أسرة عريقة في العلم، المتوفاة سنة 2400 هجرية. ميلاده ونشأته رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله في قرية عزة من ضواحي مدينة البيضة باليمن سنة 400 و300 هجرية، من بيت اشتهر بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس. رحلت أسرته من عينات بحضرموت إلى مدينة البيضاء التي نشأ بها رحمه الله تعالى على أكرم الخلال وأفضلها، وتردد على القاضي حمود الكستبان ومفتي البيضاء العلامة محمد بن حسين الهيثمي المتوفى سنة 80 و300 هجرية، أخذا منهما مبادئ علومه الأولية. وما أن بلغ 17 من عمره حتى استعد للرحيل لطلب العلم مع رفيقه الأستاذ العلامة محسن بن محمد بن عبد الرحمن الهدار المتوفى سنة 91 و300 هجرية، واتجه إلى عدن مشيا على الأقدام ليواصل سفرهما إلى تريم مدينة العلم والعلماء. وللإمام عبد الله الهدار الكثير من العلماء الذين أخذ منهم، ونقتصر على ذكر أشهرهم، ومنهم الداعي إلى الله الإمام عبد الله بن عمر الشاطري المولود سنة 90 و200 هجرية والمتوفى سنة 61 و300 هجرية، وهو غني عن التعريف ومؤسس رباط طريم بحضرموت، وهو أكبر مشايخه عليه تخرج في العلم. ومن مشايخ شيخ علماء حضرموت الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب الدين المولود سنة 300 و300 هجرية والمتوفى سنة 86 و300 هجرية. ومن مشايخ العلامة الشهير السيد جعفر بن أحمد العيدروس المولود سنة 8 و300 هجرية والمتوفى سنة 96 و300 هجرية. ومن مشايخه والده الهدار بن شيخ المولود سنة 18 و300 هجرية والمتوفى سنة 65 و300 هجرية. ومن مشايخ أيضا علامة الحرمين السيد علوي بن عباس المالكي الحسني المولود سنة 27 و300 هجرية والمتوفى سنة 91 و300 هجرية. ولما رجع من تريم افتتح في عزة مدرسة العلم الشريف التي تأسست سنة 62 و300 هجرية، وتخرج منها وانتفع بها الكثير من طلاب العلم وعرفتهم طرفا من أمر دينهم ودنياهم. ثم رحل إلى بلاد الصومال واشتغل إمام بمسجد مرواس بالعاصمة مقديشو، وبقي هناك متنقلا حينا إلى البيضاء وحينا آخر إلى الصومال حتى سنة 80 و300 هجرية، حيث وفقه الله إلى أن ينشأ المعهد العلمي بمدينة البيضاء تحت إشرافه ومساهمة عدد من المدرسين أولي العلم والهمة في الدين كالعلامة زين بن عمر بن إبراهيم بن صميت والسيد أحمد بن عمر بن شيخان الحبشي وعدد من أنجاله المباركين. وللإمام عبد الله الهدار نشاط كبير نافع في طريق الدعوة إلى الله بين المدن والقرى، فقد عرفته اليمن بشطريها وأرض الحجاز، وكل مواطن يفد إليه أنه إمام سلفي مبذول للدعوة إلى الله مع غاية الأدب والتواضع والإحسان في القول والعمل. وله رحلات إلى بلدان شرق أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وبلاد العراق والشام وغيرها من بلاد المسلمين، وقد قضى كل حياته في العمل والعلم والدعوة إلى الله حتى أخريات عمره، وقد اختار في أخريات حياته المجاورة بالحرمين الشريفين، ولم يخرج إلى اليمن سوى مرتين، كانت إحداهما سنة 1400 هجرية إلى عدن عبر تعز، وصلى الجمعة بجامع العيدروس، وترك رحمه الله تعالى تراثا عظيما من العلوم والمعارف، ومؤلفاته القيمة بعض من ذلك التراث، ومنها شفاء السقيم في أحاديث المنقذ العظيم، وعجلة السباق إلى مكارم الأخلاق، وصاروخ القرآن والسنة على رؤوس الفتنة، وغيرها من الرسائل. وقد ذكر ولده العلامة الحسين ثبت مؤلفات صاحب الترجمة، وأوصلها إلى 24 من آثاره النافعة، منها ما تم طبعه، منها ما لا يزال مخطوط. أما كلام رحمه الله أثناء المواعظ والمحاضرات، فقد قام بجمع بعضه نجله العلامة طاهر بن محمد الهدار، وتلميذه سيدان محمد بن أبي بكر الحامد وعلوي بن حسن الحداد. ومن آثاره الباقية رباط العلم الذي أنشئ سنة 80 و300 هجرية، وما زال يؤدي دورا فريدا من نوعه في رقعة الجزيرة العربية بأسرها. تخرج منه الكثير الطيب من طلاب العلم الشريف الذين رجعوا إلى مدنهم وقراهم يواصلون العلم والتعليم وينشرون محاسن الإسلام وخصاله الحميدة. وكان رحمه الله يحرص كل الحرص على الجلوس في مكة لكون الأعمال تتضاعف فيها، وقد كان كثير التردد على مجالس العلم التي تعقد في مكة والمدينة عند كثير من العلماء الأعلام، كما كان مقصدا لطلاب العلم ومرجعا لكثير من المسائل العلمية. وقد انتقلت روحه الطاهرة إلى جوار ربها في تمام الساعة 10 من مساء الاثنين الموافق للثامن من شهر ربيع الثاني سنة 1400 هجرية، فطويت صحيفة هذا الإمام ودفن في مقبرة المعلاه بمكة بجوار جمع من أقرانه الذين نزحوا إلى مكة رحمهم الله جميعا، وجمعنا وإياهم بعد طول العمر في طاعة ورضاه في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد صنف نجله المبارك الحسين مفتي البيضاء والقائم الآن بمقام والده في إدارة الرباط حفظه الله ترجمة حافلة لحياة والده تقع في مجلد ضخم سماه هداية الأخيار في سيرة الداعي الله محمد الهدار، كما ترجم له العديد من المؤلفين في كتبهم، ومنهم المفكر والداعي الإسلامي بكر العدني في كتاب قبسات النور وغيرهم. والحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور منظومة في ترجمة الإمام الهدار المسمى بمنظومة الغيث المدرار في نظم حياة الحبيب الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن فوائد أوراق الليمون. لأوراق الليمون فوائد كثيرة جدا، حيث تستخدم في مجال الطب التقليدي الشعبي والعلاجات المنزلية، وإليك بعض أهم هذه الفوائد. أولا، تحسين الهضم. أوراق الليمون مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، الانتفاخ، الإمساك، كما أن شاي أوراق الليمون يخفف من آلام المعدة وتقلصاتها. ثانيا، تأثير مهدئ. يعتبر شاي أوراق الليمون أو ماءها المغلي مفيد لتخفيف التوتر، علاج الأرق وتهدئة الأعصاب. ثالثا، علاج النزلات والسعال. تستخدم أوراق الليمون في الطب التقليدي لعلاج الزكام، السعال، آلام الحلق، حيث يشرب مغلي هذه الأوراق بعد خلطه مع العسل. رابعا، صحة البشرة. يستخدم ماء أوراق الليمون أو شايها لتنظيف البشرة، إزالة البقع، تقليل رائحة العرق. خامسا، تخفيف آلام الجسد.

تسخين أوراق الليمون ووضعها على أماكن الألم يساهم في تخفيف آلام العضلات والمفاصل. سادسا، خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. استخدم أوراق الليمون أيضا لعلاج بعض الأمراض الجلدية المعدية مثل الأمراض الفطرية. طريقة الاستخدام: أغلي بضع أوراق نظيفة من الليمون في الماء لتحضير الشاي، ثم أضف إليه العسل. برد ماء الأوراق المغلية واستخدمه كغسول لتنظيف الوجه. اسحق أو اهرس أوراق الليمون.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم هذا التقرير الذي أعده الأخ صالح بن محمد من سيئون.
2: كرمت مدارس دار المصطفى الأهلية بسيئون المرحلة الأساسية والثانوية الطلاب الأوائل بالمرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة النبوية الشريفة 2025-2026 للميلاد. وفي الحفل الذي برئ بالقرآن الكريم ألقيت كلمة مكتب وزارة التربية والتعليم وادي حضرموت، ألقاها الأستاذ فهمي مطران العامري مدير إدارة الأنشطة بمكتب الوزارة، نقل من خلالها تهاني مدير عام مكتب وزارة التربية مشيرا إلى أهمية التعليم الأهلي المساند للتعليم العام.
3: بداية أنقل لكم تحيات الأستاذ دكتور محمد أحمد الهوم المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم، وتهانيه ومباركته لأبنائه.

0: الاحترام والتقدير، شاكرين لهم ما يقدمون من جهود كبيرة في إنجاح العملية التربوية والتعليمية، سواء كان على مستوى التحصيل العلمي أو الأنشطة المدرسية. هم متميزون بكل تأكيد، طالما يقف خلف هذه المدارس شخصيات لها ثقلها ووزنها في المجتمع، فبتوجيهاتهم تسير المدرسة، ونحن نبارك لهم هذا التميز وهذا الإبداع في مختلف المجالات، سواء كان التحصيل العلمي أو الأنشطة وما يتبعها من جوانب تربوية وتعليمية.
1: بدوره عبر الأستاذ علي سالم السقاف مدير مدارس دار المصطفى الأهلية للتعليم الأساسي في كلمة المدارس عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية والقيادة التربوية بالاهتمام بالدراسة.
2: من هذا المنبر نوجه رسائل إلى جميع طلاب المدرسة، إن تكريم زملائكم اليوم هو رسالة أمل تشير إلى أن أبواب النجاح مفتوحة لكل من يسعى ويجتهد، وأن الفارق الوحيد هو حجم العزيمة والإصرار. إذ أبارك لأبناء الأوائل هذا الإنجاز المستحق، وأتمنى لهم جميعا مستقبلا حافلا بالإنجازات والعطاء. ويجزى الله خير مؤسس المدرسة سيدي العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله وأمد في عمره في خير وعافية، الذي يرعى هذه المدرسة والصرح التعليم المبارك. وقد تأسست المدرسة في عام 24400 الموافق 2004 ميلادية بترخيص للمرحلة الأساسية والثانوية. فرسالة المدرسة هي غرس الإرث النبوي في نفوس الطلاب حتى ينشأوا عليها وتصبح خلقا راسخا فيهم. والرؤية التي تحملها المدرسة الجودة في التعليم وتخريج جيل متمكنا علميا وفكريا وثقافيا يجمع بين العلم وحسن السلوك ويتحمل مسؤولية نفع البلاد والعباد. ومن أهداف ومقاصد المدرسة وهي تنمية الإيمان في قلوب الطلاب، الاهتمام بتقويم السلوك والأخلاق، تحقيق مستوى عال ومثمر في التحصيل العلمي، الاعتناء بالموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. أيها الحفل الكريم، نحتفل وإياكم في هذا الحفل بالدفعة 16 من خريجي المرحلة الأساسية، ونحتفل بالدفعة 7 من خريجي المرحلة الثانوية.
1: وفي الحفل الذي قدمت فيه عدد من الفقرات المختلفة، وكذلك أيضا أوبريت حمل عنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع قدمته مدارس دار المصطفى بتريم، تم تكريم الطلاب الأوائل. الأستاذ عمر أبو بكر بن عقيل الحامد مدير مدارس دار المصطفى الأهلية للمرحلة الثانوية عبر في حديث للإذاعة قائلا:
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طبعا اليوم يعتبر هذا بالنسبة لنا ولطلابنا يوم حفل مبارك، يكرم فيه العلم، يكرم فيه الطالب المثالي، تكرم فيه الأسرة، يكرم فيه المجتمع، لأن الطالب هذا إذا نشا على التعليم وعلى التربية وعلى الخلق وعلى الهمة وعلى الصدق وعلى الأمانة، فالمجتمع ينتظر، لأنه سيكون أحد أفراد المجتمع الصالحين. فنحن اليوم لا نعظم الطالب، ولكن نعظم المهمة التي عرفها، التعليم الذي حمله، نعظم الخلق الذي تصب هذا الطالب. كما أننا لا ننسى أيضا جهود الأسر، الآباء والأمهات، نشكرهم شكرا جزيلا. ونحن في دار المصطفى نمشي على أسس وعلى ضوابط مؤسسها الحبيب عمر بن محمد بن عبيد، رسم لنا أهداف ومقاصد سامية لأجل أن يتخرج الطالب وهو يحمل رسالة العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمحبة والوئام والسلام. هذه هي أسس مدارس حضرموت، وأسس أيضا مدارس العالم التي اتصفت وانتشر فيها الخير في شرق الأرض وغربها. فاليوم يعتبر بالنسبة لنا في مدارس مصطفى من أعظم الأيام المباركة. نسأل الله التوفيق وجزاه الله خير إذاعة سيئون على تغطيتها، وجزاه الله خير أيضا من حضر من التربية وعلمانا وصلحانا. الله يبارك إن شاء الله في الجميع.

0: يصلح الشام كله والحمد لله رب العالمين.
1: الدكتور محمد بن مصطفى بن صميط مدير دار المصطفى بتريم أشار إلى أهمية تكريم الطلاب من خلال هذا الحفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في البداية نشكركم على هذه التغطية وهذه الفرصة، وجزا الله خير أخواننا هنا في إدارة مدارس دار المصطفى الأهلية بسيئون، في مقدمتهم الأستاذ علي بن سالم السقاف والأستاذ عمر بن عقيل وجميع من معهم من الطاقم الإداري والهيئة التعليمية. وكذلك هو يوم احتفال ويوم فرح لنهني جميع الطلاب الخريجين في العام الماضي، ونهني أبائهم وأسرهم على اهتمامهم بهؤلاء، ونهيب لجميع الطلاب وجميع الأسر أن يحفظوا أولادهم وأن يهتموا بهم في جانب التربية وفي جانب التعليم في هذا الوقت خصوصا. نحن بحاجة اليوم إلى أن نلتف مع بعض، أن نربي أبنائنا وأن تعود مجتمعاتنا كما كانت الكل يربي في الشارع وفي المسجد وفي كل مكان. نسأل الله أن يحفظ ويبارك في يحفظ هؤلاء الطلاب ويبارك إن شاء الله فيهم، وأن يبارك في جميع أولادنا وجميع أولاد الأمة المحمدية، ويحفظنا وإياهم من جميع الأسوأ، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عدد من أولياء الأمور عبروا بالقول.
3: والله أنت راعي الحمد لله، يعني من الصرح التعليمي اللي في هذه المدرسة، أنا عندي 4 أبناء
2: ما شاء الله
3: من أول ما بدأت دار المصطفى إلى اليوم، يعني واحد خريج جامعة بسبب اللغة الإنجليزية، النظام التعليمي اللي في المدرسة هذه ها يعني طور الطلاب وخلهم يبدعوا. أنا ابني ما شاء الله الأول في جامعة في اللغة الإنجليزية والتجارة الدولية، بسبب إيه؟ كان يقدم العروض الحفلات وعمره 8 سنوات 9 سنوات هو يقدم الحفل في دار المصطفى، موجود التسجيلات لحد اليوم. وهذا الأولي، والثاني بعده، وهذا الثالث، والرابع إن شاء الله بالطريق، محمد محسن بن عبد الودود الكثير.
4: ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. طبعا الفرحة لا توصف، ما شاء الله تبارك الله، وربنا يسهل طريقهم وينور دربهم، وبالتوفيق نقول لهم للجميع إن شاء الله يا رب. الآن هو في مرحلة الثانوية، الآن أول ثانوي. دكتور عبد الله عمر فضل، ما فضل
5: شي شعور طيب بهذا النجاح، وأن ابنك يستمر في هذا التواصل وهذا التقدم وهذا النجاح في هذه الحياة. ونشكر برضو مدارس دار المصطفى على اهتمامهم ومتابعتهم لهذا الجيل الطيب، وإن شاء الله يكون هذا ذخرا لهم، ونتمنى منهم مستقبل زاهر إن شاء الله لكل جيل في هذه الحياة.
6: الحمد لله، هذا سعادة بالغة وفخر واعتزاز لنا كأولياء أمور أن نشهد مثل هذا التتويج وهذا التكريم الحشيم الفخيم الذي قامت به إدارة مدارس دار المصطفى الأهلية بسيئون، جزاهم الله خير. وإن شاء الله نرى هؤلاء الجيل وهم يقومون بخدمة دينهم وخدمة بلادهم إن شاء الله في المحافل القادمة، ومن تتويج ومن نجاح إلى نجاحات لهم ولجميع الطلاب في القادم الأفضل إن شاء الله تعالى. راضي أحمد عبد القادر الحبشي.
1: حضر الاحتفال عدد من المسؤولين في مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت، وكذا إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون، وعدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية في الوادي. لكم التحية مني صالح محمد لإذاعة نور الإيمان بدار المصطفى.
7: مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

Cachoeira?

نصنع كل ما جيت باه صرح وبابيح سري صرح وبابيح سري واخلص الثوم.

0: بسام بن سعيد الغانم اللي يشير الحضرة في الحوضة كان يجيب هذه البيتين مع القصيدتين مع بعض حتى في بيته من مدرسه نسيت كلها واللحن معين أعطيته
1: كلهم هذه القصيدة المدبجة
0: بين العدني والحبيب عمار بن عبد الله هي نفسها
1: قصيدة واحدة
0: يعني قصيدتين كان لها قصيدة واحدة
1: بيت لسيدنا العدني
0: بيتين
1: لسيد العدني وبيتين عمار بن عبد الله الحبشي منصب الحوض هذا الحبيب عمار بن عبد الله.
2: من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور المحرمة وما زلنا في حرف الحاء، ما افتك مننا الحاذا، ما احنا داني ايش نسوي له. الحشمة في اللباس، الحشمة في اللباس هذا أمر أمره الله، لابد ويدنين بجلابيبهن على جيوبهن، الجيب هذا اللي ما تحت الرقبة إلى الصدر، وبعدين يجي بعده الثدي وظهر. الآن نحن الذي نشكو منه والذي نسمع عنه في الزواجات أمور كثيرة، من بينها أن النساء بناتنا في هذه البلاد، بنات التريم كلهم يعرفوا بالحشمة والاحترام، الآن في الزواجات يقلدون ماذا؟ يقلدون من يأتي من السفر من الخارج، وربما كانوا من جماعتهم من بناء عمهم بناء أصحابهم، هذا نحن ما نقدر نقول لا، ولكن نحن ما نقلد حد في الأشياء العيفة. ولذلك الإنسان إذا واحد يستعمل دواء، أبوك ولا خالك ولا عمك يستعمل دواء، هل تستعمل دواء مثله؟ ليه ما تقول بقلده بستعمل دواء كما أقول؟ لا ما بستعمله، الحمد لله ما بي شيء. ولكن نحن إذا جينا جاءت مرأة من الخارج، نحصل الآن اللي نشوف في التلفزيون في الفضائيات الماجنة هذه التي ما فيها خير أبدا، الذي نشوف نقلده على طول. المرأة حتى الثوب تمزق تبهذلبه، وشق من ثديها يظهر، وشق من نحرها يظهر، وشق من فخذها يظهر، وشق من زنوتها تظهر. لماذا؟ قالوا هذا فن، فن قلدت من فيه، قلدت فيه نساء الذي شرع هذه الأشياء، ما هو رب العالمين ولا هو نبي المرسلين ولا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو حد من الصالحين، الذي شرعه كافر أو كافرة، ماجن أو ماجنة، إنسان فاسق أو فاسقة، عاصي من العصاة. نحن ما نقلد العصاة، نحن نقلد أهل الخير. أهلنا في هذه البلاد كانت المرأة البنت العذراء ما تخرج من الدار إطلاقا إلى أن تتزوج، إلى أن تتزوج، ولكنها تتحول بعدين من مرأة ما تقدر تشوفها من هذا إلى مرأة جميلة وطيبة ونظيفة، هذا بسبب أنها نحتشمن. وسيدتنا فاطمة تقول أحب للمرأة أن تكون في قعر بيتها أو في قعر دارها، يعني هابط في الماسمة، معاشي ماسمة الحين. ولكننا الآن نرى بنات تريم، ولا بنخص حد من المجموعات، في الزواجات يقلدن الغربيات، يقلبن الفاسقات، يقلبن الفرنسيات، يقلدن الإيطاليات، يقلدن من تبعهم من العرب. من الاختراع الموضة؟ قالوا كافرة بنت كافرة، أبوها كافر وما كافر، ولو فيها خير ما كان ما ترقص ثلثين ثلاثة أربع جسمها مكشوف لمن هب ودب. إيش عاد يبقي لزوجها؟ ما عاد يبقي لزوجها، عاد يبقي لزوجها الفرج، هذا الفرج اللي موضع بول ما حد بيشط فيه، إنما نحن نشوف هذا. إذن الآن في الزواجات أشياء يندل لها الجميل، وهذا الواجب على النساء التي يقومن بالمواعظ أن يذكر هذا كثير ويذكرن النساء. ما أحد أخذت لها سبحة وتركع وتسبح وتركع وتصلي، جميل، لكنه هنا أهم من هذا. لو كان احتشمت المرأة، يعني ما أبدت عورتها ولا يبدين زينتهن إلا كما الآية ما جاءت إلا لبعولتهن وآبائهن وابناء، هذا حسب الآية الموجودة عشان ما نخطي فيها. يعني واجب على النساء أنهن إيش يحتشمن. أما إنها تقول لك بنتبع الموضة، سأل الموضة من جابه؟ قال جابه كافر من كافر، والكفار لا يودون لنا إلا الشر، ما بغوا لنا خير أبدا، لا بغوا أي حاجة، بغوا لنا كل شر، وبغوا نحن نقلدهم مشان هم بيدخلون النار، بغوا نحن معهم. والمرأة هذه التي تكشف عورتها، التكشف الأماكن التي ماشي تظهره إلا الوجه والكفين، هذا لا بأس بظهوره، كما يكون في مثلا في الحج إنما ما عدا ذلك يجب أن يكون مخبى ويجب أن يكون محفوظ ولا يرى إلا زوجها، إلا حتى الأب له أشياء يراها ولا يراها الزوج، الزوج مر درجة أولى. لذلك نحن لما نقلد هذا فضيحة علينا نحن في ترين بالذات، إن نحن نشوف النسوان يلبس الخس اللباسات وأقرب إلى الكفر من الإسلام، هذا ما هو ريض أبدا. وما تابغته ملائكة يخرجون من السماء ينصحونكم، الواجب على الوعاظ الواجب على الوعاظ وخصوصا النساء أن يقولن هذه الحقيقة، لأنه هذا واضح. هذا واحد. الشيء الثاني الغناء بالسماعة والخلق كلهم يسمعون صوتها ويتكلم وتغني، وأغاني ماجنة إما قلدت عبد الحليم حافظ ولا قلدت شادية ولا فاتح الحمامة، كلهم ذيلا خلق الله يستر عليهم، ما ندري كيف مصيرهم. لكن نحن ما نقلد حد، نحن نقلد معنا آباء طيبين ومعنا أمهات طيبات، معنا خديجة ومعنا فاطمة ومعنا عائشة بنت الصديق ومعنا نساء صالحات وصلم بنات الحبايب عبد الله حداد، عبد الله حسين طار، عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه، هذول نقلدهم. هذول النساء اللي يجب أن نقتدي بهن، نقتدي بفلانة زوجة فلان، ما نقتدي بوحدة فاسقة بنت فاسق، ما نلقي بها إيش إيش يسوي، هذه ما بتوصل نحن إلا إلى شر يدخلنا هذا الشر بعدين يكون إلى النار. ما بغيناكم تقلدون هذا. يقول لك هذه الناس إلا فرحانين، أيوا فرحانين، هل فرح تكشف عورتها؟ الآن لما تكون في البيت مثلا ويجي واحد أجنبي هل تكشف عورتها له؟ وهذه مرأة أقول لك إلا مرأة، عند مرأة ما يقول شيء، ما يقول شيء، كيف ما يقول شيء؟ هذا نوع من الأشياء المحرمة. عورة المرأة أمام المرأة معروفة، عورة المرأة أمام زوجها ماشي، عورة عند الزوج أبدا، كل شيء يباح له، عند أبوها وأمها شيء يشتاف وشيء ما يشتاف. ولكن نحن الآن لقينا كل حاجة. والأغاني إن دلت عادها الأغاني دي على فسوق وعلى فجور بيكون المصيبة أكبر. ليش؟ لأنها تجيب الميوعة وتجيب الفتنة في الدين وتجيب الأشياء التي لا لا لا, لا يحب الله ولا رسوله أبدا. والحركات والرقص، الرقص الآن ما شاء الله قدر بالنسوان يرقصون في الزواجات في كل شيء، والسماعة قدامها والمطربة قدامها ولا المغنية قدامها، ونقلد في كل شيء، كل شيء عيف نقلد فيه، كل شيء زين ما نقلد فيه. فلانة بنت فلان من الوليات، أولياء الصالحات، وليات الصالحات، إيش لقين؟ تقوم الليل، تقومين الليل؟ قالت لا، يلا بي صليت ركعتين بعد العشاء والوتر وكذ، هلا تقي لأبوها خبة. طيب انت قلدين هذه، قلديها تقرأين القرآن؟ قالت لا ما أقرأ القرآن. تقرأين ورد؟ تقرأين شيء؟ قال لا ما، كل ذا ما نلقيه، نقلد إلا في الأشياء العيفة. كيف تقلد في الأشياء؟ ما يضرك في دينك ودنياك، ما يضرك في أمور بتقابلها رب العالمين، هذه التي تقلدونها. ولكن في الخير ما حد يقلد حد. واحدة تصدق، حب الصدقة، ما تحب ما تصدق. الآن الأمر الثاني الذي ربما يكون البنات أيضا يجب أن لا تخرج المرأة وحدها، اختلاط بين الرجال والنساء، فين ذا يحصل؟ في السوق، في محلات البيع والشراء، في محلات التجارة، تدخل إلى كل محل، تقف عند كل محل، عند كل بيع مشتري، والبياع المشتري رجال وعنده جنس وعنده شهوة وعنده كل شيء، بيشوف وبيضرب، والعادة لا صوتها كذا مايع عاد ويم ما ربخت صوتها، عاد الا بيزيد. المرأة تكلم الرجل إذا اضطرت إلى كلامه بتليفون أو شيء، لكن تخلي صوتها خشن، ما تخلي صوتها مايع، ماشي يا حبيبي، ماشي يا صديقي، ماشي من فضلك، وصوت لين. لا، اللين يقع إلا مع الزوج، اللين يقع مع الوالدين، اللين يقع مع الأولاد. الصوت اللين يكون في الدعاء، في البكاء لرب العالمين، في الخشوع لرب العالمين، إنما في هذه الأمور ما يحتاج. أيضا في الاختلاط كما قلنا، وتقليد الأجنبيات واختلاط بالأجنبيات. الآن عندنا ما شاء الله عندنا السياح كل يوم في البلاد، وما لنا دخل بالسياح ما دام الدولة سمحت لهم وهم في أمانتنا ولا نلقيهم شيء. لكننا لاحظت أنا بنفسي ثلاث من السائلات هذين يأتين عند السياح ويقولوا خذ لنا صورة ودينا فلوس. إيش هذا؟ يعني تبيع كرامات هذه الصورة، بتروح هناك بتنتقل في مجلات وفي صور، ربما صور متحركة، وربما بالوسائل الحديثة هذه يركب كور ذا فوق رجل، فوق رجل ذا وجسم ذا فوق كور ذا. ونقول نحن الآن، ومن الأمور التي يجب أن ننتبه لها كثير هو هذا النساء اللاتي يدخلن الزواجات ومعهن هذا الجوال الذي ينقل الصورة حية. هذه مصيبة كبيرة وما حد انتبه لها. صورة الآن تصور المرأة، تصور العروس، وتصور زوجتي، وتصور زوجتك، من شان إيش؟ من شان يشوفها زوجها هناك. وإن عاد لتو من الغرفة حق الزواج ترسل، أرسلتها له خلته يتمتع بزوجة فلان وبنت فلان وأخت فلان. ما يمكن هذا، هذا يجب أن يحارب. مفروض يكون عند باب الزواج نساء قادرات على التفتيش وتفتش المرأة. إن كان معها هذا الجهاز الذي يصور تمنعها من الدخول نهائيا، أو تأخذ الجهاز عندها. وإذا لاحظوا إن استطاعت أن تدخل معها إلى داخل، كما فهمت أنا إنه أصحاب الإنترنت يرسلون نساء من شان يصورن بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا في الزواجات وتنقلها إلى صاحب الإنترنت، إنسان ربما يرسلها إلى هنا ولا إلى هناك، هذا شو والله ذنب كبير وذنب عظيم بتحمله ورقبته. لابد يكون في حراسة قوية تمنع دخول هذا الجوال الذي يصور إلى منازل الزواج. زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك يشوفها واحد أجنبي، ما يمكن هذا، كيف هذا الكلام؟ لابد أن نحترس من هذه الأمور. وأيضا ندعو أنه كل من رأى من هذا الشيء، يا فلان يا صاحب الزواج تعال، هذه الحرمة معها جوال في التسجيل، لازم تكون أكثر. ليش ما يقول هذا الكلام؟ ليش ما هذا منكر من المناكر؟ أيضا حافظوا على النساء اللاتي في الزواج، يحافظن على ملابسهن وعلى ذهبهن من السرقة. قالوا الموضة الآن انتشرت، تدخل وحدة إلى الزواج ولا حصلت شنطة حق فلان بنت فلان، شلت حق الذهب ولا شلت حق هذا. أيضا بلغني أيضا وهذا لازم نقولكم به، أنه في شباب يعتدون على النساء التي يتأخرن في المجيء من الزواج ويعتدون. وحصل هذا قصة لأربع من البناء النساء، أخذوا شنط حقن بغوبهم، أكيد العدي بغوبها قات ولا سقارة، ماشي ثاني أبدا. هذه مصائب، مصائب قوم عند قوم فوائده. لذلك انتبهوا من هذا الأمر، لا يكون مثلا النساء حقنا يتعرضن. إذن لا تصير تكون وحدة تمشي وحدة، لابد تصير مع أحد من أخواتها، ولابد أن يكون في عناية، ولابد أن تكون في رقابة، ويبلغ هذا للدولة. فهذول شباب يأذون أولادنا وبنات نساءنا في هذا من أجل الاعتداء على الذهب حقها. ربما بعدين يتطور الأمر إلى اعتداء على كرامتها، ربما يعتدي، لكن المرأة الحشيمة هذا لابد يكون هذا. والرجل يقولون عفوا تعفوا نساءكم، ونحن نقول من دحق فراش الناس دحقوا فراشه. إذا اعتديت على كرامة النساء يسلط الله سبحانه وتعالى عليك من يعتدي عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه المصائب. وأكرر، الجوال الذي يصور ممنوع دخوله إلى بيت الزواج. أما من رضي في نفسه بيزوج بيصور مرته أو بنته، هذا شيء يخصه وحده ما لنا شغل فيه. أما في محلات الزواج لا يمكن هذا، تحت أي ذنب، تحت أي حساب من الحسابات، أو تحت أي احتمال. لابد أن يكون المرأة محتشمة تدخل إلى الزواج، وكلما احتشمت المرأة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وعورات نسائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا وكل المسلمين يا رب العالمين. يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويحفظنا وإياكم مما يضرنا في ديننا ودنيانا، والله على ما نقول وكيل. والعفو منكم والسلام.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، قال العلماء إن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماعها تنعما وتلذذا بحبيب القلوب وقرة العيون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو نوع من الوصال به ووجه من وجوه القرب منه والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، لما فيه من إمتاع حاسة السمع واللسان بأوصاف المحبوب الذي هو وسيلة إلى حضوره بالقلب، فإن فات النظر إليه بالبصر لم يفت التمتع به بالسمع والنظر إليه بالبصيرة، كما قال بعضهم:
1: يا واردا من أهيل الحي يخبرني عن جيرتي، شنف الأسماع بالخبر، ناشدتك الله يا راوي حديثهم، حدث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري.
0: وقال سيدي أبو مدين رحمه الله تعالى ونفعنا به:

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب ما هو ذكر خلاص، ما احنا عرفنا ليه اذكروا ذكر. اذكروا ذكر ده توكيد بيؤكد على ايه؟ بيؤكد على الذكر. طب قال وسبحوه بكرة وأصيلة، ليه ما أكدش على التسبيح؟ يعني انا بنتكلم شوية كده حاجة بلاغة حب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حلوة، اذكروا ذكر كتير. طيب في التسبيح قال وسبحوه بكرة وأصيلا، لما قالش وسبحوه تسبيحا زي واذكروه ذكرا؟ قال عند الذكر يحتاج الإنسان إلى إيه؟ إلى تأكيد حتى لا يصاب بالغفلة. أما المسبح شاهد، لأن التسبيح لا يكون إلا عن تنزيه، والمنزه يكون ممن رأى. القلب لا يسبح إلا من رأى عظمته، القلب لسانه لا يسبح إلا إذا شهد القلب منارة العظمة. اللسان لا يترجمه بالتسبيح إلا إذا كشفت شواهد العظمة للقلب.
2: يا صلاة النبي عليك.
1: ومتى تكشف شواهد العظمة للقلب؟ عند الشدة في دعاء المضطر. ولذلك ربنا جعل التسبيح دايما في القرآن يكشف الكرب. وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذه شهود ده، لا ما فيش غيرك خلاص أفلت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فالتسبيح هنا بيجي منين؟ لما نيأس من الخلائق ونركن إلى الحقائق، لما نعرف أن محدش هينفع ولا يحل، محدش هيحل إلا اللي عقده، محدش هيحله إلا ربنا. الفنادى في الظلمات، مش في ظلمة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. كأنه بينزه الله عن وصفه، لأن الله منزه مش محتاج مننا تنزيه. قالوا إيه التسبيح؟ قالوا التسبيح هو التنزيه. فهو سيدنا يونس بينزه الله من إيه؟ من وهم الحزن اللي أنا موهومه، من وهم إحساسي إنها ما تتحلش أبدا، من وهم اعتقادي إنها ضاقت وليس لها فرج. فسبحانك يقولوا لا إله إلا أنت، عجزت الأسباب، سبحانك أنت الذي عطلتها وأنت الذي تفعله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإجابات فاستجبنا له ونجيناه من الغم، بس وخلصنا. وكذلك ننجي المؤمنين. ادي مفتاح فرج، او ما تسيبش بقى كل من عدى على المفتاح خليك ماسكه. لا اله الا انت سبحانك. بس وانت بتقولها بلاش حكايه العدد، لا اله الا انت سبحانك ده تجرد كامل من التعلق بالاسباب، اعتماد كلي وجزئي على أنها ما لهاش حل إلا ربنا. وسبحانك من أوهامي أنا، خيالاتي المسيطرة على عقلي، إن لي سبب أعتمد على حسابي في البنك، هعتمد على اتصالاتي، هعتمد على قدراتي، هعتمد على مالي، هعتمد على سلطاني. لا، ده مش هتبقى لكش في التسبيح، ما عرفش يسبح إلا اللي عجزت أسبابه. عندما يكون الواحد وصل لمرض ملوش دواء يعرف يسبح. ولذلك يقول له نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. تخيلوا صدر النبي ده يسع الكون. أصل أنت مش فاهم صدر النبي، أنت فاكره صدر زي بتاعك أنت كده. لا، ده التقوى اللي ربنا خلقها وزعها على الناس جوه قلبه. قال التقوى ها هنا، يعني محصورة جوه قلبه ومن قلبه بتتفرع للعالم. فبيقول ايه؟ نعلم انه يضيق. يضيق ازاي؟ ده اذا كان ده وما ارسلناك الا ايه؟ ده يضيق ازاي بالله عليكم؟ ما يضيقش. بس ربنا شايف ايه؟ شايف ان المشركين ان النبي عليه الصلاة والسلام آيس من نفع الخلق للخلق. فضاق صدره بايه؟ ضيق الآيس من نفع الخلق للخلق. قال له طالما وصلنا لكده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بيعلمك ايه دلوقتي؟ بيعلمنا ان التسبيح والسجود بالليل بيفك عضال المعضلات. ضاق صدرك، عندك اكتئاب، مش محتاج دكتور نفسي، بس احنا دلوقتي هنعطل شغل العيادات النفسية زي بعض، خليها لله النهاردة ببلاش. فقد نعلم ربنا سبحانه وتعالى اطلاعته على قلب النبي، قال له انه يضيق صدرك بما يقولون. طب الدواء ايه؟ اهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اسجد وسبح بحمدنا. طب اللي صدره ضيق جاي يشكرنا؟ قال له سبح بحمد ربك. اللي بيشكر اللي صدره ضيق المفروض هتلاقي دعائه كله في السجود ايه؟ يا رب فكها، يا رب حلها، يا رب نجينا. قال له لا، ده مش هيعمل لك كده. ده التسبيح بحمد ربنا مفتاح فرج لمعضلات الداء، لشدائد المعضلات التي عجزت فيها الاسباب. عندما تقول سبحانك يفعل المعطل. فافقهوا عن الله يا عباد الله. يبقى احنا دلوقتي عرفنا دواء، اتنين دواء للكرب، للشدائد العضال، السجود والتسبيح بحمد الله. وغريب جدا ان انا هشكره وانا في وقعه سودة. عشان ايه؟ انا راضي عنه، من راضي بالقسمة، ساجد للعظمة، سلم امر لله. وطالما قلت له سبحانك معناه ان انا بعترف ان الاسباب عجزت. فقد يذكر الذاكر وهو ايه؟ معتمد على السبب، اما المسبح فلا سبب له. ولذلك جاء عندي بقى اذكروا الله ذكرا، اكد على الذكر، اما جه في التسبيح ها لم يؤكد على التسبيح، قال وسبحوه بكرة وأصيلة، على الوقت بس ولم يؤكد على الايه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. النتائج ايه؟ هنسبح وهنذكر وعرفنا الفرق بين التسبيح والذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. يعني ايه بكرة وأصيلة؟ الصبح وبالليل، بعد الفجر وبعد العصر. ايه النتائج بقى لما انا الشيخ قال لي خد قول الورد ده الصبح وقول الورد ده بالليل، ومشيت على الحكايه دي واتني عليها ليا سنين، امي يقول لك ايه؟ ما فرجتش لسه، انا ترقيتش في الشغل اللي كنت نفسي البنت تنجح ما نجحتش، كان نفسي مش عارف ايه يطلع فوق ما طلعتش. لا، احنا مش بتاع كده، عشان ان احنا عايزينه مش ده. شوف يقول لي بقى وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني اذكروا الذكر ده كله، العمر ده كله عشان ايه؟ قال عشان تطلع من ظلماتك إلى نور الله. فهمت؟ والله لو ركبك احدث سيارة وسكنك في اعظم بيت وبقيت في احسن وظيفة ولا زلت في لجج الظلمات والشهوات والذنوب والمعاصي، فلم تعطى لو اعطيت من العرش الى الفرش وربك عليه غاضب ما خدش حاجة. ما من عبد اعز على الله من عبد قد رطب الله لسانه بذكر الله. لو ملك الانسان من العرش الى الفرش ولسانه معطل وعقدة لسانه لم تنفك في الحديث مع الله، لو أطلق الله لسان الإنسان الكلام مع الخلق ها وعطل لسانه عن الكلام مع الحق، فقد ابتلاه الله ببلية كبرى، ويوم يعض الظالم على يديه كده ولا كده ولا ازاي، هيعض على أديه ندما، مشهد من شواهد الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول ايه؟ حسرة وندم، يتندم يقول ايه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني مشيت في طريقة النبي. الله، ما لما بنقول للناس يلا بيزعلوا ليه؟ هيعيط بكرة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتها، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هي دي أزمة العصر اللي بنعيشه. الراجل ده معطل الراجل ده، والراجل ده معطل الراجل ده، والأخت دي معطلة صاحبتها، وطول النهار كلام وزن ولت وعجن. يا جماعة احنا مش عايزين نختم القرآن. هو البيوت ملاها النكد ليه؟ ما احنا بطلنا قرايتكم القرآن. هي العيال بقت عفاريت ليه؟ ما احنا ما بنقراش قرآن، ولا احنا ولا عيالنا. هو الواد بيضرب ابوه ليه؟ عشان ما علمناهوش القرآن. هي الناس كلت المواريث ليه؟ عشان نسيت القرآن. هي الناس بقت تتخذ من دون الله أندادا ليه؟ علشان ما قرناش القرآن. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب ليه؟ ألا قد أضلني عن الذكر. وعدوا الضلال عن الذكر مبتدأ الضلال عن الله. فما رضيش ربنا يقول لقد أضلني عن الله عشان ما تبقاش حقت عليه الكارثة الكبرى، فجابها له من الأول. قال لقد أضلني عن ايه؟ يا نهار أبيض، يعني الورد اللي كان عنده ورد وبيسبح وكل ليلة يسهر الليالي كده بالليل يجيب 2000 صلاة على النبي و1000 صلاة على النبي، ربنا بلاه دلوقتي بواحد صاحبه يفضل يقول له بقول لك ايه، مش عارف الرئيس مين راح فين، والحاج مش عارف فلان عمل ايه، يا عم احنا مش فاضيين، يا عم احنا مش احنا عايزين نذكر ربنا. يا عم ماتش الكوره مش عارف مين غلب 3-0، انا مالي الصفر ده معرفوش، خلينا مع الله. حياتنا اتمالت انكاد واغيار وبلايا، بلادنا محتاجه الى نهضه، محتاجين نشتغل ونذكر ربنا، واحنا بنزرع نذكر ربنا، واحنا بنعالج المرضى نذكر ربنا، واحنا بنذاكر نذكر ربنا قبل مذاكرتنا وبعد مذاكرتنا، واحنا بنوكل عيالنا في البيوت نحتسب ده عباده الى الله ونربيهم على ذكر الله. عسى الله سبحانه وتعالى يستنقذ بينا الأجيال والبلاد والعباد من مرادات الدجال في هذا الوجود وفي هذا الكون وفي هذا العصر. اتقوا الله يا عباد الله. لقد أضلني عن الذكر، ما قالش لقد أضلني عن الله. أدي بداية الخطر من هنا. وممكن ده يكون صاحبي في الشغل فاضي شوي، كل ما الآن قاعد السلام عليكم. وعليكم السلام، انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ما هي الحمد لله يا اخباري. خلاص بقى اختصر، عايزين نشوف مصالحنا. لا، لازم نقعد نقول 60-70 حكاية وبعدين يضيع الوقت. ده لما كنت كان الامام علي بن ابي طالب يقول لك بين لكة اللقمة وسفها مطحونة، العيش يعني، مقدار 40 تسبيحة. كانوا بيعدوا الايام بايه؟ بالتسابيح. الواحد فيهم كان لما يقول ايه سجد صلى الله عليه وسلم بمقدار 50 آية. الله، يبقى حتى بيعد كانوا بيحسبوا الوقت بالايه؟ بمقدار الايات. يقول لك ده الراجل ده كلمني وخد مني وقت كنت اقرا فيه 100 آية. ده النبي عليه الصلاه والسلام سجد فطول في السجود بمقدار 100 آية. يبقى كانوا بيحسبوا الزمن ازاي مع القران؟ كان بيحسبوا الوقت ازاي؟ الاكل بيستكتر على نفسه الامام علي بن ابي طالب انه يمضغ وياكل ويشوي ويحمر ويشمر. ها الاحسن دي تضيع لنا 40 تسبيحه في كل لقمه. ده انا متهيئ ان احنا بعدنا قوي.

0: استقم واحذر سهام التلفت. الوقت والعمر منحة من ربنا، والمريد اللي يضيع ورده ينسى يعني هدر سعده. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أما جي يذكر الظلمات عددها جمع، أما جي يذكر النور عمي يخرجنا من الظلمات، من ظلمة الهم وظلمة الغم وظلمة المرض وظلمة الضيق وظلمة الفقر وظلمة لا إلى النور. النور ملوش تعدديات، هو ربنا، هو سيدنا النبي، هو القرآن، هي الهداية. خلاص يبقى الذكر الذكر وسيلة تعمل ايه في الانسان بالبلد كده، دواء سريع المفعول لتغيير حياتك من الشقاء الى السعادة، من الاغيار الى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. ليه ربنا سبحانه وتعالى استعمل لفظ الماضي في تجليه عن حاجة لسه هتحصل؟ عن الآية كلها مضارع، اذكروا أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر هو الذي يصلي، هنا ما حدش يؤمن ربنا، فربنا بيصلي قبل انت ما تعمل وبعد ما تعمل، فهو بيصلي عليك وبيرحمك بعمله من غير عمل، بعملك وبعملك. عشان كده قال وكان بالمؤمنين، لا وكان بالمؤمنين رحيما. أزلية التجلي. في الآلاء الله. وأبدية العناية الله. في النعماء الله. قبل ما نعمل كان رحيم. يبقى إخراجنا من الظلمات إلى النور مش بعمان، عشان يعلمك. اوعى بقى بعد ما يطلعك من العتمة اللي انت فيها وسرائرك تنور ويكون عندك مكاشفة وقلبك منح البصيرة والدعوة المستجابة وبقيت حلو ووشك منور والعملية حلوت وربنا فرج همك، وتقول ايه؟ اصلا انا بسبح كتير. ليه كده؟ هديك حالتها عمتها، هديك بوظتها تاني، وده عين الغفلة دي، بقى عين الغفلة اللي بيقعوا فيها الذاكرين. وما يجي تقول له عامل اخبار، الحمد لله رب العالمين، ايه الاخبار؟ آه تمام والله. خلي بالك انا شفت رؤيا لانني صليت على النبي 3000 مره. انت شفت رؤيا فضل من ربنا. انا نجحت لان انا امبارح استغفرت. يا عم ماشي، انت كويس انك رابطها كده، بس خليك عالي الهمه. نجحت فضل من الله، نجحت ربنا عافاني، اصلا انا مسكت اهو ليه كده بوظتها تاني. ما فهمتش عن الله وكان بالمؤمنين رحيم. مش بتاعتك حتى الذكر ده منحة قوة.
1: نعم.
0: شوف يقول ايه؟
1: نعم.
0: فمن شاء ذكره. ألا فمن شاء ذكره؟ جه سيدنا قال لي يعني اللي عايز يذكر يذكر، قال لي لا، فمن شاء ذكره. ما فهمهاش، قلت وما يذكرون إلا أن يشاء الله.
1: نعم.
0: يبقى الذكر بتاعنا ولا بتاعه؟ يبقى وكان بالمؤمنين رحيما. وقت ما ألهمني الذكر ولا طلعني من الظلمات؟ من البداية، قبل أنا ما أبدأ خالص هو اللي ماشي معايا المشوار وخدني. فانتبه.
1: نعم.
0: أنت به. أنت إيه؟ به. فانتبه. حفظتوها كده؟ عشان تبقى بقى فهمنا يعني ايه وكان بالمؤمنين رحيما. ايه كان بالمؤمنين رحيما؟ انه يقول لك اما انا بذكر كتير. تذكر كتير يا راجل؟ ده هو اللي اعطاك الذكر يا عم، ده هو اللي فضل كرم عليك. ان هي الا عوائد فضائل كرائم، فضله اجراها على لسانك لتعبده بها على قدرك وليس على قدرك. هو انت بتعبده ده من انت ومن انا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. فيقوم ربنا في آخر الآية متجلي، بمعنى يصون العبد من نفسه ويرحم الذكر من الذاكر لحسن يلغبط اللي عمله. هم يقول إيه؟ هو الذي هو أول ما الولي من دول يذكر قدامه هو ينسى نفسه، لأنهم قالوا التوحيد ها هو أن تعلم أنه هو ولا أنت. التوحيد عين التوحيد هو أن تعلم إيه؟ أنه هو ولا أنت، أنت به فأنت به. هو الذي يصلي عليكم عشان ذكرته ولا عشان كان بالمؤمنين رحيما؟ شاطر كده، تمام كده، وصلت. هذه دي ملحوظة خطيرة، لأن الإنسان في الذكر بيغفل ثلاث مرات. الإنسان الذاكر بيتعرض للغفلة ثلاث مرات، امتحانات شيطانية ثلاث مرات، إبليس لي ثلاث مطبات وانت ماسك السبحة. المطب الأول قوم تذكر تلاقي جسمك تقيل وحد ضايقك مش عارف تكسل، فهذه يقول غافلون عن الذكر. دي الغفلة اللي نعرفها كلنا، لما بيسبحش فده يبقى غافل. طيب لا بيسبح ومتلاقي ماسك السبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عمال يتلفت وجوه الخواطر شغالة سرحة في كل اتجاه حتى في المعاصي، فده اسمه ايه؟ ها غافل عن الذكر. الأولاني غافل عن الذكر، والتاني غافل في الذكر، والتالت الغافل بالذكر. ده يعمل ايه؟ ده الملائكة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. طب يا آدم علمهم الأسماء، لما علمهم سيدنا آدم الأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتذروا بهذه الكلمة، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ليه؟ قال كانوا مشغولين بذكرهم عن من أمن منح الذكر، فنقلتهم هذه التجليات على لسان آدم وعلى قلب آدم بالمعارف من زخارف الأذكار إلى شوارق الأنوار، فسجدوا للربوبية يعترفون لله بالفضل. فالذاكر في البدايات هو ماشي يغفل عن أوراده، ده نسميه مغفل، اللي قال عليه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. مراتب بقى، أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما بيذكرش، أغفلنا قلبه عن ذكرنا بيذكر وسرحان في أغياره، أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذكر ونسب الذكر له ونسي أنه لولاي ما ذكر. ولا ذكر الله أكبر. يبقى أنت ذاكر عند الذكر ولا مذكور؟ مذكور إذا قرأت قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم وما يذكرون إلا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، عشان تجلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شايف الكرب اللي بيعيشه كلنا ده؟ مخرج ذكر الله، صلاة الله علينا الله. طب هو ربنا يصلي علينا صلاة الله علينا ازاي؟ يرحمنا، ينجينا، يعرفنا، يشوفنا، يشوقنا، يقربنا، يأنسنا، يحدثنا، يعلمنا، يفهمنا، يهيمنا، يختارنا، يصطفينا، يصفينا، ينسي الكرام الكاتبين ذنوبنا وعيوبنا ويسترنا. لما يصلي علينا يعمل كده. طب والملائكة صلوا ازاي؟ يطلبوا ده من الله. طب وربنا ما صلاته كفاية؟ قال هو يحب لنا ذلك. قال هو ايه؟ ولما يحب لنا ذلك؟ لأنهم قبل ذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اعتراضا على كونك خليفة الله في الأرض. فلما ذكرت الله رفعت راية إني أعلم ما لا تعلمون، اعترف الملك أنك في سابق علم الله كنت أحق بالخلافة من ذكره مع ذنبك، فقالوا إيه؟ اللهم صلي على فلان، ليعتذروا بصلاتهم عليك على اعتراضهم قبل ذلك عنك بتسبيحهم. خلاص. طيب اما كان ربنا كفايه وان الملائكه احنا محتاجينهم في ايه؟ قال لا، ده تشريف عليك يا ولد، علشان تعرف ان انت غالي علينا. اللي كان مش راضي انك تبقى خليفه انا عملت لك ذكره. انا الملك كل ما يصلي عليك يعلى، بقت عبادته انه يصلي عليك وانت بتذكر سيدك. مش بقول لك انت مع انت مع الكون، فان ذكرت الله كان الكون معك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. طب اما يصلي علينا الملائكه يعملوا كده، وما يصلي علينا الله كده، وما فيش حاجه من سيدنا النبي؟ هو مين اللي بيصلي عليه سيدنا النبي يا اولاد؟ الخذ من اموالهم صدقه.
2: تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن له. هو النبي بيصلي يا أولاد علينا زي ما بنصلي عليه. مرة واحد دخل قال لي يا رسول الله هذا ما يعني، دخلت واحدة قالت له يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني دعالها كده صلى الله عليك وعلى زوجك. وينفع كده من النبي؟ ينفع. عشان ايه؟ عشان متصدق. عبد الله ابن ابن ابن ابي اوفى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا يعني مالي الصدقة، خذه وتصرف فيه كيف شيء. فنظر إليه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فهم يقول وصلي عليهم. يبقى سيدنا النبي احنا كلنا بنصلي عليه. النبي بيصلي على مين؟ على الكريم. البخيل يحرم حاجات كتيرة. البخيل محروم من صلاة النبي عليه. تخيل بقى إن الله وملائكته يصلون على النبي والنبي بيصلي عليك. يا سلام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ها لا، التجلي هنا تجلي رحمن رحيمية. وكان بالمؤمنين، بس كلمة كان طلع منها درس كبير. صلى علينا عشان كان بالمؤمنين رحيما قبلنا معنا، فذكري من رحمته وصلاته علي من رحمته وصلاة الملائكة علي من رحمته وإخراجي من الظلمات إلى النور ها من رحمته. ليه؟ لأنه كان بالمؤمنين رحيما. طب وبعدين؟ خلاص صلى علينا، خلص العطاء لسه. ده في الدنيا، ده في الدنيا فرج وفرح ونور وذكر وستر وبركة ورزق وعطاء وكرامة وتأييد وولاية. أمال في الآخرة إيه؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. أنا متهيألي مش هقدر أكمل بعد دي. تخيلوا يا أولاد إن الإنسان يفضل يذكر الله لحد ما يتأهل أذنا ومعنى وحسا وذوقا إلى أن يسمع السلام عن الله. تحياتهم يوم يلقونه سلام. أنت عارف ناس كثيرة بتسمع الكلام ده على دارج معناه. عارف يعني إيه تحياتهم يوم يلقونه سلام؟ أنت عارف لما السلام يتجلى بالسلام في دار السلام خلصت الحكاية. فقد تمت العافية. السلام هذا شوف يقول سلام قولا من رب الرحيم. للمين؟ لأهل الإيمان، لأهل الذكر، لأهل المعية. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا عباد الله اغتنموا الأوقات وعمروا بالذكر الساعات، ولا تلتفتوا إلى الأحوال فتقعوا في الأوحال، وانشغلوا بالاستقامة عن الكرامة، فما أعطي العبد كرامة خيرا من لسان ذاكر. اللسان إذا تجلى الله عليه بالذكر أهل ذلك البنيان لسكن الجنة، وحرم الأرض أن تأكله، وجعله في مراق لا يعلمها إلا الله. يا عباد الله ألا أدلكم على ألا أنبئكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. يا عباد الله الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا عرفناها، وخير أملا. كل إنسان فينا لي أمل. سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي قال بأن الكروب تنفك بالباقيات الصالحات،
0: فاكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تخيل الدنيا كلها بما فيها من معطيات، لو أنا قلت الخمس كلمات دول أفضل عندي من أن يعينوني ملك من ملوك الدنيا. مرة سليمان عليه السلام على رجل بسيط من العباد معه سبحته يسبح الله، وليست سبحته يعني المعقودة بالخيط، يعني على كل زمن السبحة بالآلية اللي كان بيسبح بها، قد يكون سبحته أنامله بالحصى. فمر على واحد بيسبح ثم رفع رأسه فقال: إيهن يا ابن داود، لقد أعطيت ملكا كبيرا. فسمع سليمان عليه السلام ما يقول الرجل بقدرة الله، فأمر الريح أن يهبط به في هذا المكان. قال: يا هذا كنت أسمعك تغبطني على ما أولاني الله، فماذا كنت تقول؟ قال: يا نبي الله، كنت أسبح الله الذي أعطاك ما أرى. فقال: والله يا هذا، ولما تجلس هنا؟ قال: أسبح الله. قال: والله تسبيحة مما تقول خير مما أوتي آل داود. وأعز من شهدته متنعما بين البرايا عاشقا موصول. اوعى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. في هذا الزمن الصعب اللي بنشوف فيه يعني الخروج عن مألوف الرجولة والأنوثة والطبيعة، العالم اللي بعدينه ونسي الأخلاق، والجار اللي بيعتدي على جاره، والابن اللي بيعتدي على أبوه، الزمن اللي اختفت فيه معالم ومعاني الصدق، الزمن اللي بيتغش فيه على في المكاييل والموازين، لا أمان ولا ضمان ولا مخرج لهذا الزمان إلا ثلة من عباد الله الذاكرين. سبق المفردون، يعني إيه؟ دول صفوة الزمن، دول صفوة الأوقات، دول شوامخ الرجال اللي لو أن الزمان أعيدت إليه بصيرته كانوا هؤلاء يكونوا قمم الوجود، لكنهم جماعة ما بيتلفتوش لحد، هم في سيرهم إلى الله لا يلتفتون إلى شيء. وانظر إلى همته صلى الله عليه وسلم وهو سبق المفردون، لما قال سبق المفردون بذكرهم لله، وسبقهم صلى الله عليه وسلم وهو الفرد، لما أسر الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به في السماوات سماء سماء، حتى شاهد العوالم عالما عالما والملائكة طائفة طائفة، وكل ملك وكل الحلق وكل الفلك يرحب به: يا مرحبا نعم المجيء جاء. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، أو رفعت إليه سدرة المنتهى، ثم دنا فتدلى، ثم وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، ثم أوحى إليه الله ما أوحى، ولما نظر الله في عينيه لم يجد في عينيه إلا طهر الشهود. فأثنى الله على عيونه المكحلة بسنة الجلالة وقال: ما زاغ البصر وما طغى. هذا هو العبد في كمال همته، الكون كله تبرج له في ليلة غراء، وكل سماء كانت تشتهي على الله أن يسكنها محمد، وكل مقام يطلب من الله أن يكون هذا مقام محمد، وكل نبي من الأنبياء كان يطلب جوار سيدنا محمد في سماء، والله ما حرم سماء ولا أرض، أسرى به الكون الأرضي بطيلته وعرضه، ثم عرج به السماوات سماء سماء، ثم صافحته الملائكة وبايعته الملائكة، وخرجت له نيابة عنهم الأنبياء، ثم سلموا عليه وسلم عليهم وسلموا إليه، واستلم منهم الإيمان ورفعه إلى ديان السماوات والأرض، حتى إذا دنا فتدلى فجسى على ركبتيه على بساط عرش الله، وهو بنعله لم يخلع النعال في حضرة المتعال، نظر الحق في عينيه فلم يرى الحق إلا الحق. قال: ما زاغ البصر وما طغى. وهذه أمدوحة ليس بعدها مدح، هذه المدح القرآنية في حق رسول الله في العين الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: توحي بكمال الهمة وببلوغ المرام في طلب الحق سبحانه وتعالى. كم من سائر إلى الله فتنته الأموال، وكم من طالب لجناب الله عطلته أهل البطالة، وكم من سالك عطل الالتفات إلى الجن وطلب الخدمة وطلب الملائكة وطلب هذا. إبراهيم في النار قال لجبريل عليه السلام: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، وأما من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا في مشهد كفاية العبد بالحق، كفاية العبد إذا اتسعت بصيرته واكتفى بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى إماما ونبيا ورسولا، لا يلتفت إلى شيء ولا يطلب من الدنيا شيء ولا يميل إلى شيء، لا يميل ولا يمن. فيا عباد الله، الأذكار ملازمة الأشيخ، العكوف على مثل هذه المواطن يولد فينا رايحين والأمداد والأنوار، والله ينشط الإيمان. نحن ما جينا لنذكركم بالذكر، فأنا أقلكم ذكرا وأقلكم همة في هذا السبيل، لكن اجعلوها ساعة نعيد فيها ترتيب إيماننا بالله سبحانه وتعالى وعقيدتنا في لا إله إلا الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقتما سأله: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، ظننت ألا يسألني عنها أحدا قبلك. إذا عارف أنه يسأله، والتاني همته عالية مش عايز الجنة. من أحق الناس بشفاعتك؟ عايز الشفاعة الأول، أخش الجنة معاك بشفاعتك بدعواتك. يعني سيدنا أبو هريرة اللي حافظ الأحاديث دي كلها ماشي، مش ضامن الجنة، ضامنها ونص، بس بيوري ربنا أنه مش معتمد على عمله، متكل على النبي. ما طلب الشفاعة ده معناه أن أنا ما عملتش حاجة، اعتراف ضمن أنك ولا حاجة. فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: ظننت ألا يسألني عنها أحد قبلك. يا أبا هريرة، أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. تيجي ازاي دي؟ لا كده صعبت. لا ما صعبتش. لو انت ماشي لوحدك تبقى صعبة عليك، لو ليك رجال اخذت عنهم ده المقال هتاخد عنهم المقال ويمدوك بالحال، ونقصر الحي فيهم يفزعوا المأمات. اهل السلسلة هتسمع عنهم ما يولد فيك معاني الإيمان. فهم يقول إيه؟ خالصا من قلبه ونفسه. طب خالصا من من من من قلبه إزاي وخالص من نفسه إزاي؟ ما هم واحد. يعني أنا لا إله إلا الله، أيوة لا إله إلا الله، يعني فيش إله إلا الله. أخلصها من قلب إزاي؟ قال: تخلصها من قلبك فلا تمن بها على الحق، وتخلصها من نفسك لا تتطاول بها على الخلق. عرفت الذكر بقى الحقيقي؟ الذاكر الحقيقي ايه؟ اللي عايش في جوار سيدنا النبي ومعيته ايه؟ خالصا من قلبه لا يرى بها فضلا على الحق، ولا يرى لنفسه بها فضلا على الخلق. وبهذا تكون قد اكتملت لك نورانية الأذكار.
3: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: خضار وفائدة. اليقطين. اليقطين أو قرع العسل اسمه العلمي كيوكوربيتا، وهو أحد أنواع الخضروات القرعية الغنية بالفوائد. ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعد اليقطين مصدرا للعديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات مثل فيتامين ألف وجيم وهاء، لذا فهو يعزز مناعة الجسم ويقيه من الفيروسات والسرطانات والعديد من الأمراض كالإنفلونزا وغيرها، ويحميه من الالتهابات كالتهابات المفاصل والروماتيزم. واليقطين مفيد لعلاج تقرحات الجلد، وله دور كبير في بناء أنسجة الجسم والحفاظ على الجلد وحمايته وتسريع عملية التئام الجروح. ويساعد اليقطين في علاج الأرق لاحتوائه على أحماض أمينية ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التي تعمل على تحفيز النوم العميق والتقليل من التوتر ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء. ويحافظ اليقطين أيضا على صحة العينين وخاصة الرؤية الليلية. ويعد اليقطين من الأغذية التي يوصى بها للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم وضبط مستويات الضغط وتعزيز صحة القلب والشرايين والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ومن فوائد اليقطين أيضا أنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويخفف أعراض الربو ويطرد الديدان المعوية والطفيليات، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مصدر غني بالكالسيوم مما يجعله ضروريا لصحة العظام والأسنان ونموها، بالإضافة لدوره في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وعسر الهضم. القيمة الغذائية لكل 100 غرام: الطاقة الغذائية 26 سعرة حرارية، الكربوهيدرات 6.5 غرام، السكر 2.76 غراما، الألياف الغذائية 0.5 غرام. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: هي سيدة من سيدات قريش وشاعرة من شواعرها اللواتي طاع لهن التعبير وجرى على ألسنتهن البيان. هي ابنة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت عصر النبوة بكل جوارحها وغرست في بيتها قيم الشجاعة والفروسية، فكانت شقيقة فارس وزوجة فارس وأم فارس. وكانت أول من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أبيه، فهي من المبايعات الأول، وهي أقرب عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. إنها صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي هي واحدة من ست عمات كن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف، وهي الشقيقة الوحيدة لحمزة بن عبد المطلب من الأم والأب. تزوجت صفية بنت عبد المطلب في الجاهلية من الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس شقيق أبي سفيان، فولدت له ابنا هو صفي، إلا أن الحارث ما لبث أن توفي، فتزوجت صفية رضي الله عنها من ابن شقيق السيدة خديجة بنت خويلد العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، والذي كان يعمل نجارا. وقد ولدت له ثلاثة أبناء هم الزبير والسائب وعبد الكعبة. وقد كان للزبير بن العوام رضي الله عنه مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سماه الحواري وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، وحوارية الزبير. وقد نشأ الزبير رضي الله عنه يتيما، إذ توفي والده العوام بن خويلد وهو لم يزل طفلا، فتولاه عمه نوفل بن خويلد بالرعاية، إلا أن أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت له رغم مرارة اليتم أن ينشأ قويا صلبا، فكانت تضربه وتغلظ عليه، وخصوصا حين تلمح منه ضعفا، حتى عاتبها عمه نوفل وقال لها: أنت تبغضين. فقالت ترد التهمة شعرا وتعطي الأمهات دروسا في قوة البأس: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خبء مخب، يأكل ما في الطل من تمر وحب. كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها قريبة من ابن أخيها، لا تربطها به رابطة الدم والنسب فحسب، بل ورابطة الانتماء إلى جيل واحد. فقد كانت في مثل عمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت قبله بعام أو أكثر كما رجح ابن هشام في السيرة النبوية. وعندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور الحق، وأمره بالجهر بالدعوة قائلا جل وعلا: فاصدع بما تؤمر، وآمرا نبيه أيضا: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام صلى الله عليه وسلم فنادى أهله: يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، استوهبا أنفسكما من الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. وسمعت صفية رضي الله عنها النداء العظيم الجليل، فلمست فيه الصدق واليقين، واستجاب قلبها، فكانت أول من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله، وكانت كذلك من أوائل المبايعات والمصدقات. أما ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد أسلم وهو ابن 15 سنة على الأرجح، وكان رابعا أو خامسا في الإسلام، وقد أثار إعلان إسلامه غضب عمه نوفل بن خويلد الذي تولى أمره بعد وفاة أبيه، فأخذ بالتضييق عليه. وكانت صفية رضي الله عنها تتألم وهي ترى ابنها يقيده عمه ويحبسه ويلفه في حصير ويدخن عليه كي يفتنه عن دينه، إلا أن الزبير ثبت على إيمانه برسالة الهدى حتى يأس عمه من عودته إلى الشرك، فتركه وشأنه. وقد سمع الزبير بن العوام رضي الله عنه يوما شائعة قد انتشرت في مكة بأن محمدا قد قتل، فحمل سيفه وخرج يبحث عن رسول الله حتى بلغ أعلى مكة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن وهدأ. وكان سيف الزبير الذي ربته أمه صفية على المروءة وعلو الهمة أول سيف سل في الإسلام، وأول سيف أشهر في سبيل الله. ويأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالهجرة إلى يثرب، فتهاجر صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها على رؤوس الأشهاد هجرة قوة ومنعة مع ابنها الزبير وشقيقها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. وهناك في المدينة المنورة باحتضان رسالة الإسلام وقدوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تشهد صفية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين ابنها الزبير وسلامة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهما. ثم تشهد فرحة المسلمين الأولى بالنصر الأكبر في يوم بدر في شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة، ثم يكون لها مع معركة أحد مشاهد ومراثي وأحزان، وفوق هذا وذاك صبر واحتساب وإيمان. فقد حضرت صفية رضي الله عنها معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل الماء إلى المقاتلين وتقوم على جراح المصابين، حتى خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا كي يحصدوا الغنائم، فالتف المشركون عليهم وانقلبت موازين المعركة، وأصيب المسلمون وانفض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقامت صفية رضي الله عنها وفي يدها رمح تضرب به في وجوه الناس وتصيح في غضب وعنفوان: أن هزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تقع عينها على جثة أخيها حمزة رضي الله عنه وقد قتل ومثلت به هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا زبير، المرأة المرأة، يقصد أبعد أمك. فهرع إليها الزبير قائلا: يا أماه، إليك إليك، فإن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية رضي الله عنها وقد أدركت ما حدث لأخيها حمزة سيد الشهداء: ولما؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فجاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من أمر عمته صفية رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد أدرك مبلغ فاجعتها بأخيها ومبلغ صبرها وإيمانها معا، خلي سبيلها. ومضت صفية رضي الله عنها إلى جثة أخيها حمزة، فرأت أخاها وقد مثل به، فأحست بالحزن يدمي فؤادها وهي ترى إلى أذنيه وقد جذع، وبطنه وقد بقر، وكبده وقد لاكته هند، ثم بسقته على الأرض وجلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يبكي إذا بكت صفية رضي الله عنها، وينشج إذا نشجت، وجعلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومن حولها يبكون. فلما بكت الزهراء بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجددا وقال: لن أصاب بمثلك يا حمزة أبدا. واستغفرت صفية رضي الله عنها لأخيها، واسترجعت واحتسبت عند الله تعالى. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أن يدفن مع بقية شهداء أحد. وعند دفنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن يشق على صفية ويكون سنة من بعدي ما دفنته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. وأهاج استشهاد حمزة والتمثيل بجثته أحزان ولوعة صفية رضي الله عنها، فطفقت ترثيه شعرا بعد أن أثار منظره وهو مسجا في كفن قصير، كانوا إذا مدوها على رأسه انكشفت رجلاه، وإذا مدوها على رجليه انكشفت رأسه. وكان من أروع ما قالته صفية رضي الله عنها في رثاء حمزة سيد الشهداء: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسرور، فذاك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير. فوالله ما أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري، على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفور. فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسور. أقول وقد أعلى النعي عشيرتي، جزى الله خيرا من أخ ونصير.

ومضت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها تعيش في دار ابنها الزبير، وقد طوت أحزانها حتى كان العام الخامس للهجرة، حين انتهى إلى المسلمين خبر الاتفاق بين قريش وغطفان ويهود بني قريظة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج الأحزاب في مكة بقيادة أبي سفيان. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة وأمر بنسائه ونساء المسلمين والأطفال، فجعلوا في الحصون والقلاع، وكان هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشغل أحد بنسائه ما دمنا في مكان آمن بعيدا عن الأعداء. ونزلت صفية في حصن حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أحصن آطام المدينة وأبنيتها، وفي هذا الحصن كان لها رضي الله عنها قصة تروى برزت فيها شجاعتها وقوة بأسها، فتقول: كان حسان بن ثابت معنا مع النساء والصبيان، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة ونقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهود، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آت. فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا ومن ورائنا يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتل. فقال حسان: يغفر الله لك يا ابنة عبد

سيد المطلب: والله قد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا، احتجزت ثم أخذت عمودا، ثم نزلت من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلب، فإنه لا يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال حسان: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب. وكانت صفية رضي الله عنها بذلك أول امرأة قتلت رجلا في معركة الدفاع عن الإسلام، فجمعت بذلك عنفوان الشعر وعنفوان الجهاد في سبيل الله. ومن معركة الخندق إلى غزوة خيبر، عندما حاصر المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة وحصن خيبر الذي يقطنه اليهود في السنة 7 للهجرة، فكان لصفية بنت عبد المطلب حضور مشهود، فقد انطلقت هذه المجاهدة القوية العزم والعزيمة مع بعض النساء المسلمات تشد أزر أبطال الإسلام. وقد اتخذنا في أرض المعركة مكانا لمداواة الجرحى وتحضير الطعام والسقاية للمجاهدين. وفي غزوة خيبر نفسها شهدت صفية ابنها الزبير رضي الله عنهما وهو يتقدم إلى حدود الخطر فلم تجزع. حدث ذلك عندما خرج ياسر اليهودي يطلب من يبارزه، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه لينازل من طلب النزال، وجلست صفية الأم التي ينبض قلبها بحب ولدها تحبس أنفاسها، حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته بصبر وإيمان: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل ابنك يقتله إن شاء الله. والتقى الزبير بن العوام رضي الله عنه مع اليهودي وبارزه مبارزة حامية الوطيس حتى قتله، وتهلل وجه الأم المجاهدة الصابرة بالفرح والبشرى. وفي السنة 11 للهجرة كانت صفية رضي الله عنها على موعد جديد مع المراثي والأحزان عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في حدث هز وجدان الصحابة وسائر المسلمين. وبكت صفية رضي الله عنها ابن أخيها محمدا صلى الله عليه وسلم مثلما بكت ما كان بعده من اضطراب، وراحت في مراثيها له تذكر بره بأهله ومودته صلى الله عليه وسلم مع أرحامه ومع سائر المسلمين، فقالت: ألا يا رسول الله كنت رخاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا.

0: وعاشت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهدت رقعة الإسلام تتسع، وابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه يخوض تلك المعارك الظافرة في طليعة المهاجرين. وقد توفيت رضي الله عنها في سنة 20 للهجرة عن عمر يناهز 73 عاما. وصلى عليها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت في مدافن البقيع في المدينة المنورة بعد أن دخلت تاريخ الإسلام باعتبارها من المسلمات الأول، ودخلت تاريخ الأدب باعتبارها من شاعرات صدر الإسلام، ودخلت وجدان سائر المسلمين في عصور شتى باعتبارها نموذجا فذا يؤكد الدور الفاعل للنساء في عصر النبوة المليء بالأسماء المضيئة الخالدة.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

خضرة عدد لجامع المضاع لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يالله بهاي الله يالله بحسن الخاتمات يحافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل الهبات يالله بدل ذنوبنا حسنات عد التبعات يالله سمعنا واطعنا فاتنا نص واتنا يا ربنا بذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعناية والنعمة.

0: من سمعه وارحم ووفق أمة أحمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد در الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بفكر. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مكرمنا بإشراق أنوار الذات النبوية، ومكرمنا بانتشار أعطار حقائق الاصطفاءات الإلهية للذات الأحمدية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل المراتب العلية، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل في كل قضية. وبعد، فإننا في متابعة أخبار سيرة نبينا المصطفى وهدي ومسار وتعليمات وتوجيهات رسول الله المجتفى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء محمد بن عبد الله ذي القدر الأسمى. تابعنا في مجالس الدورات الماضيات أخبار السيرة من الولادة الكريمة حتى انتهينا إلى آخر سنة من سنين حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ظهر هذه الأرض، السنة العاشرة من الهجرة. وقد تابعنا فيما مضى أخبار الوفود والوفادة في السنة التاسعة والعاشرة، وانتهينا إلى الأحداث التي كانت في السنة العاشرة إلى الحدث الكبير وهو حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع آخر ذاك العام العاشر، حيث توجه في شهر ذي القعدة من المدينة المنورة يؤم بيت الله الحرام ليؤدي هذه الحجة الواحدة بعد الهجرة، فلم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد سماها حجة الوداع ونطق الناس بلفظ الوداع، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى علموا الحكمة في هذه التسمية ولما سماها حجة الوداع، وأنه ودع فيها أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسن البلاغ والبيان لما أرسله الله به وكمال تبتله وتضرعه إلى المولى في شان أمته حتى أرضاه في أمته سبحانه وتعالى. وصلى الله على هذا النبي المصطفى وآله وصحبه ومن له مقتفى وعلينا معهم وفيهم. كانت حجة الوداع حجة نبينا التي بيّن فيها شرائع الإسلام وأوضح فيها المعالم والأحكام، وترك الأمة على المحجة البيضاء، وأنزل الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما دخل شهر ذي القعدة من العام العاشر من الهجرة تحرك العزم عند سيدنا المصطفى بأمر عالم الظاهر والخفاء ليحج في من هذا العام، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن عزمه إلى الحج وعلى الحج، فبدأ الخبر ينتشر وبعث إلى من حواليه، فلم يبقى حوالي المدينة قادر على التحرك من المسلمين إلا جد عزمه، تحركت أشواقه وانبعثت عاطفته ليحج في زمرة أكرم من حج وأعظم من وفد إلى البيت في زمرة النبي محمد. وقد صادف في ذلك العام أن انتشر من الاختبار الذي يختبر الله به العباد مرض الجدري أو الحصبة، فعم كثيرا من الناس، فأخر جماعات أرادوا الذهاب إلى الحج فلم يتمكنوا لأجل هذا الوباء، وتحرك كل قادرين يريد أن يحج مع النبي الطاهر صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يزل بالذين لم يتمكنوا حرقة في قلوبهم على فوت الحج معهم حتى خاطبوه وسألوه ماذا يعدل الحج معك يا رسول الله، وأرشدهم إلى عمرة في رمضان. فعندما ابتدأ الخبر ينتشر في المدن والقرى تحرك الناس ليرافقوا في الحج خير الورى، فوافى المدينة كثير من الناس، ثم قابله إلى الطريق أعداد آخرون، فتجمع في المدينة جمهرة وكثرة من الوافدين من هنا ومن هناك يترقبون الخروج معه عليه الصلاة والسلام. فلما كان في آخر ذي القعدة، ما بقي إلا 4 أيام، في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة في عام 10 من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر بالمدينة المنورة، فصلى بالناس 4 ركعات، ثم خرج إلى وادي الحليفة وهو المسمى وادي العقيق، خرج إلى ذاك الوادي فصلى العصر 2 ركعات، وابتدأ القصر في سفره من العصر في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة. ثم إنه استهل هلال ذي الحجة في ليلة الخميس، فخرج الشهر 29 يوما، فكان اليوم الخميس أول يوم من أيام ذي الحجة، وكان يوم عرفة في يوم الجمعة. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة الوحيدة. أما العمر بعد الهجرة فقد اعتمر عمرا، اعتمر حينما ذهب في عام الحديبية ورد من تحت مكة المكرمة، ثم ذهب في عمرة القضاء في العام الذي يليه في العام 7، ثم كانت عمرته حينما فتح مكة في العام 8 بعد أن رجع من الجعرانة، بعد أن رجع من الطائف ونزل بالجعرانة فأحرم منها، وحتى كثير من الصحابة لم يشعروا بذهابه، دخل فاعتمر وقضى عمرته وعاد إلى الجعرانة ليقسم الغنائم ويقضي ما بقي من الأعمال، فصارت هذه 3 عمر والرابعة مع حجته التي حجها، على القول بأنه كان قارنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قبل هجرته فكان لا يترك الحج، وكان يحج قبل النبوة وبعدها، قبل البعثة وبعدها، بل كان يترصد الموسم لبلاغ الرسالة ولعرض نفسه على القبائل، وكان الناس كلهم يعظمون الحج وموسم الحج حتى في الجاهلية، ويحرصون على الحج عامة قريش، فكيف بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل جزم بعضهم أنه كان كما يقول الحافظ الذي لا أرتاب فيه، أنه صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر، لم يترك الحج وهو بمكة قط، ولكن بعد الهجرة لم يحج إلا هذه الحجة، وفرض الحج في 6 على أصح الأقوال، وقيل في 7 وقيل في 8 بعد فتح مكة، وقيل أنه في 9، فهذه الأقوال في فرض الحج. ولم يحج صلى الله عليه وسلم في 9، ولكن أرسل أبا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب ليبلغ الناس أخبار ما أنزل الله في سورة براءة، وليطهر المسجد الحرام من وجود المشركين به بعد ذلك العام. كما تقدم معنا، فلما كانت هذه السنة كانت هذه الخرجة المباركة من المدينة لأداء حجة الوداع ولبلاغ الناس أخبار هذه الرسالة الربانية السماوية، ونبيهم بين أظهرهم يؤدي عنهم، خرج عليه الصلاة والسلام بتواضعه بتذلله، خرج ومعه رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم، ومع ذلك يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. جاء عند الإمام البيهقي عن بشر بن قدامة رضي الله تعالى عنه أنه قال ورأيت رسول الله، رأيت حبيبي، كان يقول رأيت حبيبي بعرفة صلى الله عليه وآله وسلم على جمل أحمر وقطيفة، ويقول اللهم اجعلها حجة لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة، والناس يقولون هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرت أعين الحجيج برؤية الوجه البهيج والأخذ عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم لتلك المناسك التي قال لهم فيها خذوا عني مناسككم. فكان خروجه عليه الصلاة والسلام في يوم السبت بعد أن صلى بالناس الظهر، فخرج إلى ذاك الوادي المبارك. الله، بعد أن واف العدد الكبير من كل قادر على الحضور معه عليه الصلاة والسلام، واغتسل قبل خروجه من المدينة وترجل والدهن ولبس إزاره ورداء، ولم يحرم بعد، بل بقي وقت العصر والمغرب والعشاء في ذي الحليفة ووادي العقيق، وكان بالمدينة قبل خروجه خطب الناس بعد صلاة الظهر يعلمهم ما أمامهم من المناسك، والمدينة مكتظة بالوافدين الذين وفدوا يريدون الخروج معه، فعلمهم ما أمامهم من المناسك ثم خرج بهم. فبات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام في وادي العقيق، ثم إنه كان له في ذلك الوادي إشارة إلى البركة التي حلت فيه، وقال إنه أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي بهذا الوادي المبارك، حتى حمل ذلك بعضهم على أمر بالتأخر إلى صلاة الظهر في يوم الأحد 26 من شهر ذي القعدة. فخرج بعد أن صلى الظهر وجاء إلى المكان الذي يحرم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يخرج من المدينة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فكان يخرج إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وهذه الشجرة على 6 أميال من المدينة المنورة في ذلك الوادي، وركب على رحل، وكان ناقته التي يركب عليها هي زميلته، بل كانت أيضا مشتركا معه فيها أبو بكر الصديق، فكان المتاع والطعام الذي يستصحبونه في السفر واحد لسيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق. فأعطاه بعد ذلك في الطريق لما وصلوا إلى غلامه لينتبه من تلك الزاملة من أجل، ففي اليوم الثاني جلسوا ليأخذوا من الزاملة غداءهم، فحدث أن مولى أبي بكر الذي وكله بالزامرة طلع عليهم، هو ينتظر حتى كانت تحكي سيدتنا أسماء، وقالت وصلنا بعد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه، وكان معي أبي أبو بكر، وكنت جلست إلى جنبه ينتظر غلامه ليطلع عليه بالراحلة فيأخذ منها الزاد، فإذا بالغلام يطلع وحده. هين الزاملة؟ قال ضللتها، ضاعت عليهم. وسيدنا أبو بكر يريد أن يتغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يقول له واحدة زاملة وتضيعها، ويرفع صوته عليه، وسيدنا النبي يتبسم يقول ألا ترون إلى هذا المحرم كيف يصنع، ألا ترون إلى

هذا المحرم كيف يصنع؟ صلى الله عليه وسلم يهدئ أبو بكر من ذبحه. وحتى علم من علم من الأنصار فجاءوا بالغداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الناقة بعد ذلك والزاملة التي هو عليه الصلاة والسلام. وفي تواضعه هذا وذلته عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر يقول مرت بنا رفقة من الحجيج أقبلوا من اليمن، رحالهم الأدم الجلد، خطم إبلهم الخرز نوع من الشجر، فكان ينظر إليهم عبد الله بن عمر يقول من أحب أن ينظر إلى رفق إلى أشبه رفقة وردت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة، فإنهم يشابهون في تواضعهم وفي قناعتهم حال الصحابة مع النبي حينما حج حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلى إذن الخمس الصلوات بذي الحليفة. يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق يقول أتاني الليل آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وفي هذا انتشار بركة الله في المواضع وتميز بعضها عن بعض وتخصص بعضها بمزايا عن بعض، ويفعل الله ما يشاء ويجعل بعض الأماكن مباركة بركتها واسعة وأكثر من غيرها، ويفعل الله ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وجاءه أيضا الوحي وهو في بطن الوادي من ذي الحليفة وقال إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. وكان سالم بن عبد الله يتحرى مبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسفل من المسجد الذي كان في ذاك العهد ببطن الوادي ما بينه وبين القبلة، فكان يقول هذا المكان الذي بات فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقام عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الثاني، وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، فأرسلت أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، وهؤلاء مع الحمل ومع الوضع ماشيين في ركب الحج، ما يتكاسلون ما يتخاذلون ما يتأخرون لما عندهم من الشوق والرغبة في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء سيدنا أبو بكر يقول ولدت المرأة يا رسول الله تسألك ما تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أحرمي معنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في رواية النسائي وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. ثم جدد عليه الصلاة والسلام اغتساله في ذو الحليفة، فاغتسل غسلا ثانيا لأجل الإحرام. وقالت السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بأطيب ما وجدت بطيب فيه مسك. وقيل لها بأي شيء طيبت رسول الله عند إحرامه؟ قالت بأطيب الطيب تعني المسك. وقالت أيضا طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام عندما أراد أن يحرم وبعد أن أقضى الحج، فأراد أن يحل صلى الله عليه وسلم حينما أحل من الحج بعد أن رمى ونحر وحلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفيه أنه تطيب بعد أن اغتسل فبقيت آثار الطيب تلوح على مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله.

0: ليبقى متماسكا لئلا يتطاير منه شيء، وليبقى الطيب محفوظا فيه. فلبد راسه عليه الصلاة والسلام بهذا الأثر من العسل، وقلد هديه عليه الصلاة والسلام، وقد مشى معه بعدد من الإبل لأجل أن تكون هدية للحرم، فينحرها هناك، ولحق في الطريق بعد ذلك يعني اشترى بعض الإبل أضافها إليها حتى كملت بما قدم سيدنا علي، فأقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أقدم هديا للنبي معه من اليمن، فكملت مجموع الهدايا لنبينا 100 جمل قدمها فنحرها صلى الله عليه وسلم في منى بعد رجوعه من عرفة. في رواية البيهقي عن ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، هذا الذي أشرنا إليه. وكذلك أشعر هديه وقلده، يقول دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها وسلت الدم وقلدها نعلين لتعلم أنها هدي. تعاطى الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليد غيره، فأنه معه هدي كثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها آخر ما اشتراه في الطريق، ومنها آخرها ما أقدمه وقديم به سيدنا علي من اليمن عندما بعثه إلى نجران قبل ذهابه لحجة الوداع حتى وافاه بمكة المكرمة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ناجي بن جندب الأسلمي مشرفا على هديه ترتيبه ومشيه معه حتى يصله إلى الرحاب الطاهرة إلى يوم نحره، فنحرها بيده 63 بدنة عليه الصلاة والسلام، وهو واقف كما سيأتي معنا في حجته الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمتى أحرم بالحج صلى ركعتين، وأحرم في مكانه، ثم قام فركب الناقة، فلما انبعثت به ناقته جدد الإهلال والتلبية، ثم لما علت شرف البيداء جدد الإهلال والتلبية، فجماعة من الصحابة سمعوه وهو بالمسجد أحرم، فقالوا أحرم من حيث صلى في المسجد، وجماعة سمعوه عندما انبعثت به ناقته فقالوا لم يحرم إلا حين ابتعثت به ناقته وقامت، وسمعه آخرون عندما علت به شرفا في البيداء فقالوا إنما أهل وأحرم عندما علت به شرف البيداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تجتمع الروايات أنه متى أحرم عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في رواية الإمام أحمد وفي مسنده وعند الإمام الترمذي عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، متى أوجب وأهل بالحج؟ فقال إني لا أعلم الناس بذلك، سيدنا عبد الله بن عباس، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بس، ما حجة غيرها بعد هجرته. من هناك اختلفوا، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه قوم فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أرسالا، ولا يمكن للألوف كلها تجتمع حواليه وعنده جنبه صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يرافقونه ويذهبون ويأتي الآخرون وهكذا يتواردون عليه، قال فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، قالوا إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته. ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيدة أهل وأدرك ذلك من أقوام غير هؤلاء الذين سمعوه أول، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البدية، ويم الله، يقول ابن عباس لقد أوجب في مصلى، وأهل أهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علت شرف أو حين على شرف البيدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل بالحجة. وفي رواية قال إنه أتاني آت من ربي وقال إنك في واد مبارك فصلي في الوادي وقل حج في عمرة أو عمرة في حج. وهذه أصح الأدلة على لقول القائلين أنه كان قارنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ يلبي والناس حوله يلبون، فكان أمامه على مد النظر قوم متمعين، وخلفه وعن يمينه وعن شماله محيطين به الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت ترى الخلق على مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويتواردون عليه للسؤال وللنظر وللدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت تلبيته المشهورة المعروفة التي يلبي عليها الناس ولزمها، هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر هذه التلبية، أنا لبيك أنا مستمر مداوم على إجابتك على المدى إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم، أنا ملب لندائك مستجيب لأمرك مرة بعد مرة مستمر على ذلك، لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم على إجابتك وعلى تلبية دعوتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في رواية والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق لبيك، فهذا ما حفظ عنه. وعنده الصحابة كانوا يزيدون كثيرا، ومنهم من يقول مثل سيدنا عبد الله بن عمر يقول لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وكان الناس أيضا يقولون ذا المعارج لبيك ذا المعارج، والنبي يسمع، هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا، ولم يرد على أحد منهم شيئا منه، ولزم هو تلبيته وأقر الناس فيما يقولون من الكلام الحسن، فلا تشدد ولا تنطع ولا بدعة ولا زيدت ولا نقصت ولا قلت ولا فعلت ولا تركت، فكل ما أقرته الشريعة فهو مقر، مع أنه اختار هذه الألفاظ فكان والذين حواليه يرددونها معه، والناس يأتون بهذه الألفاظ وبغيرها ويزيدون وينقصون، والنبي يسمعهم ولم يزجر أحدا ولم ينهى أحدا ولم يعنف أحدا ولم يقول قل الذي قلت، أنا تجيب من رأسك كلام، أنت تصلح لنفسك دين وحدك وبتجيب لك، ما قال لأحد هكذا صلى الله عليه وسلم. فعلم أن سنته ألا ينكر شيء من الذكر ما لم يتعارض مع أصلي ولم يتناقض مع الشرع، فلا ينكر على أحد ذكر الله بأي صيغة ودعا الله بأي دعاء، هذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث سيدنا جابر يقول أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام. يقول سيدنا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم هو تلبيته صلى الله عليه وسلم. فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماش ومن خلفه كذلك، وعن يمينه كذلك، وعن شماله كذلك، مشاه وركبان حوالي سيد الأكوان، ماشين إلى الرحمن من أجل أداء هذه الشعيرة المباركة المعظمة. الله. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في رواية الطبراني عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل مغفرة ورضوانه واستعتقه من النار. هذا قالوا إذا كرر التربية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحوها ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وهي من الأذكار المشروع فيها على وجه الخصوص رفع الصوت بها إلا للمرأة بحضرة الأجانب. وجاء في رواية الإمام أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج، أي التلبية. أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. سبحان الله، جلت من الشعائر. ولذا تجد أن الاستدلال على منع رفع الصوت بأي ذكر بأن الله يسمع استدلال باطل ساقط. من ينكر أن الله يسمع؟ يسمع الخواطر حتى ما تكلمت بلسانك. ولكن نذكر الله سرا وجهرا، ونذكر الله قياما وقعودا وعلى جانب، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في رواية الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. مر أصحابك فليرفعوا شعارهم بالتلبية، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. هكذا. وفي رواية في مسند الإمام أحمد في معجم الطبراني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، كن عجاجا ثجاجا، عجاج رافع الصوت بالتلبية، ثجاجا ذابحا للهدي وللنحر ذبة، فذبح مئة ناقة صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالتلبية. يقول: العج التلبية والثج نحر البدن، يا محمد كن عجاجا ثجاجا. لذا قال الإمام عبد الله بن حسين: وأدي فرض الحج بعجه والثج. فيسن رفع الصوت بالتلبية. وقد كانت الركب يذهب من اليمن وغيرها من أقطار الأرض أيام الحج، فكل جماعة جماعة، وقد يؤمرون وأمير على مجموعة الحج كلها، فيذهبون فيعمرون الطرق والجبال والصحاري بالتلبية، وتهتز بهم الأرض وتهتز لهم السماء، وهم يلبون الله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولا يسمع تلبية الحاج شجر ولا حجر ولا جبل إلا لبى معه، والملك يلبون معه وتشهد له يوم القيامة مدى صوته حيث يبلغ، تشهد له الأحجار والأشجار والجبال بتلبيته لنداء الكبير المتعال سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك. ومن المعلوم في الحج تحريم بعض الملابس على الرجال. وجاء في رواية الصحيحين ورواية الإمام أحمد عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما الذي يجوز للمحرم أن يلبس من الثياب؟ قال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين. في رواية: إلا ألا يجدن علين، فمن لم يجدن علين فليحرم أحدكم في إزار ونعلين، فإن لم يجدن علين فليلبس خفين وليجعلهما أسفل الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس إلا أن يكون غسيلا، ولا تنتقب المحرمة تغطي وجهها، ولا تلبسوا القفازين. نعم. سألوه ماذا يلبس المحرم؟ فقال لهم، أجابهم ماذا لا يلبس. وذلك الأوفق، لأن الذي يلبس كل شيء غير هذا المذكور فلا يعد. فأجابهم لا تلبس القميص، القمص ولا العمائم ولا السراويلات، يعني كل محيط بالبدن لا تلبسوه، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن على الخفين دون الكعبين ما يسترن. قال ولا تنتجب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ممنوع عليها لبس القفازين والانتقاب بتغطية الوجه، فإنه بعد نزول آيات الحجاب كان النساء يغطين وجوههن، فمنعنا من ذلك وقت الإحرام. ومع ذلك فالذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنسائه وأهل بيته أنهم إذا كانوا بين الرجال أسدلوا الستر على وجوههم، فكانت تقول أم المؤمنين كان إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا. فحيث تكون المحرمة في خيمتها أو في سيارة ما فيها إلا محرمها، فيجب تكشف وجهها ويكون وجهها مكشوف، وحيث كانت بين الأجانب فيجوز أن تترك الوجه ويجوز أن تستره كما فعل أمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيدة فاطمة كانت معه، أما بناته الثلاث فقد توفينا قبل حجة الوداع، قد توفيت رقية في عام بدر في السنة الثانية، وتوفيت أم كلثوم بعدها، وتوفيت زينب أيضا بعد ذلك، وحضر معه في حجة الوداع من بناته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وفي هذا أيضا بيان شان الشريعة في أمر اللباس، وأنها لم تترك شيئا إلا رتبته لنا، فتدخلت في شأن اللباس وقت الإحرام في غير الإحرام، وما ينبغي في العيد وما ينبغي في الجمعة، وما ينبغي وما هي الزينة المباحة وما هي الزينة المحرمة، وما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة وهكذا. وقال جماعة من الصحابة ثم من أهل العلم بعدهم أن النبي أفرد الحج، وقال جماعة أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال جماعة إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال فريق إنه أحرم إحراما مطلقا ثم صرفه بعد ذلك إلى معين. ولكن رجح الكثيرون حجه قارنا لما ورد في ذلك، وهو الذي فضله ورجحه الحنفية، و رجح بعضهم رواية التمتع فكانت هي الأفضل عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد، وتروى رواية أخرى أيضا عنهما في أن الإفراد أفضل كما هو مذهب الإمام الشافعي، وخيرهم بين هذه الأنساك عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله أحرم سيدنا علي، فسأله النبي بما أحرمت؟ قال أهللت بما أهل برسول الله. لما قدم ما درى النبي بماذا أهل، فقال اللهم إحراما كأحرام نبيك، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله هل معه الهدي، ثم إنه أمره أن يبقى على إحرامه كمثله حتى يقضي الحفاء، أدان أشركه في هديه، فأمره أن يبقى على إحرامه. وأنكر لما وصل إلى مكة، فدخل على السيدة فاطمة وجدها تحللت، لأنهم كانوا بعمرة أحرموا وتمتعوا بالعمرة إلى الحج وأحلوا، فلما وجدها بثيابها المعتادة قال ما لك يا ابنة رسول الله؟ قالت أبي أمرني بعد، ذهب إلى عند النبي. كان المحرش يقول فاطمة تطيب وتلبس كأنها غير محرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم إني أمرتهم بذلك بما أهللت؟ قال قلت هلالا كهلال نبيك، أنا هللت بما هللت به يا رسول الله. قال معك الهدي؟ قال أشركه في يدي؟ قال بس ابقى محلك. ولا كان أمره أول أن يحل معهم، فقال له فلما سافر قال ابقى محلك على إحرامك حتى نفيض من عرف. فأقام معه على الإحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنهن اللاتي أحرمن وهن حيض، وهذه أيضا نفسا، فأمرها النبي يصنع عن كل شيء إلا الطواف بالبيت. فهؤلاء السيدة عائشة كانت تقول لا نرى إلا الحج، فأحرمت بالحج. وقال بعضهم إنها أدخلت معها العمرة ولكن أرادت أن تلقى أن تبقى بعمرة مستقلة، أنها أدخلت الحج على العمرة، أنها أحرمت أولا بالعمرة فأرادت عمرة مستقلة. فبعد الحج أمر النبي أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم من هناك. ولكن هي أخبرت قالت ما كنا نرى إلا الحج. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا مدة تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحب لي الوفادة على البيت الحرام وقضى تلك الأيام في الطريق يترحل من مكان إلى مكان حتى وافى اليوم الرابع من أيام ذي الحجة إلى مكة المكرمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الأحد، وبقي إلى اليوم الثامن ليصعد إلى منى وبات بها، ثم كان اليوم التاسع متوجها إلى عرفة كما سيأتي تفصيل هذا المسير والرحلة المباركة له صلى الله عليه وسلم معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حسن اتباعه وعد عوائد هديه علينا حتى نستمسك به أحسن الاستمساك في جميع شؤوننا، وتنال بذلك محبتك الكبرى ونيل الدرجات العلى دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله